صرخت محتدما قفي والريح والريح والريح طمدهما تطفي لا تعتذر أبدا ولا تتأسف

سيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا. Radio show exclusively on Medi.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأعزاء في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي مر عام على حلولها وينتهي هذا العام في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأنور الذي هو شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. شهر له على الشهور ميزة خاصة لا يصل إليها شهر من الشهور، حاز الملاحة والجمال فنوره عم العوالم كلها تكميلا، من أشرقت من نوره شمس العلا وأفاح طيبا في الوجود شمولا.

أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا، والفخار السامي عن النظراء. قال العارف بالله مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطب فلك الجمال، تجلى فيه الحق عز وعلا بالرحمة واللطف والإحسان، جعله مهبطا للتجلي الجلالي والجمالي، فكل جلال في الخلق واصل من جلاله، وكل جمال في الخلق واصل من جماله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. عليك الصلاة والسلام.

بعث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويرحض شقة الأرض من دنس النفاق، مقررا للشرائع، حافظا للودائع، مجتهدا في المصالح، رائضا للجوامح، ناظرا في المهمات، رافعا أثقال الملمات. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزير الحلم والاحتمال، كثير الفضل والأفضال، يصل من قطعه ويعطي من منعه، ويبذل لمن حرمه ويعفو عمن ظلمه، صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نحييكم عبر ميديا في عدد جديد من صباح الأخبار، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مميزة مختلفة، منها ما يوقع كالعادة من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا اليوم مستمعين الكرام، ميديا روبورتاج يأتيكم من مدريد، توقعات تقدم لنا ومضات، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم، تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية المحلية وكذلك الدولية، هذا بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. نحييكم مستمعينا الكرام على بركة الله، ننطلق وإياكم في عدد هذا اليوم من صباح الأخبار قبل موجز الخامسة، طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين طنجة وأسفي وما بين أكادير والداخلة، بحال حتى في جنوب المنطقة الشرقية فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا. الريح غادي صوت شرقي في الشاوية دكالا والمنطقة الشرقية، بحال حتى في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 30 درجة في الريف وناحية الدكالة، ما بين 28 و 31 درجة في اللوكوس والشاوية، ما بين 28 و 36 درجة في ناحية السوس، ما بين 29 و 35 درجة في ناحية الحوز، 30 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، 32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 55 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 38 و 43 درجة في ناحية تافيلالت، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس لازم نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم الشجر ديال الزيتون اللي ساير دابا يغلد الحب اللي على ظهره ويكون فيه الزيت اللي يعطيها لنا من بعد ما نعصروه بأن هذا

0: الطقس مساعد بزاف التكاثر ديال الدبانات الزيتون اللي يمكن تقبل الحب وتخسر له الجوده ديالو وديال الزيت اللي تخرج منه، وهذا علاش لازم الاحتياط منها والمحاربه ضدها الا بدات تكاثر بالادويه الخاصه والمرخصه عليها، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسه بميديا موجز الانباء. أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث حثت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العملية العسكرية. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس ترامب بفرضها على البلاد تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. في سياق فصول الحرب، أكد الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة، انتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية الحرب في إيران. أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين المطار ومنشآت لمجموعة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، في ظل استمرار استهدافهم لجنوب المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف مقالة إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني مسلطة الضوء على علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني. دائما في لبنان على الأرض أحرز الجيش الإسرائيلي تقدما مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب البلاد في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية. دعت كل من فرنسا وإيطاليا بريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طردت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع أي واحد استيطان الذي يثير قلقا بالغا لكونه يعرض فرصا على حل دولتين للخطر، إذ سيحدث انقساما في الضفة الغربية بتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية. ويتضمن هذا المشروع الاستيطاني بناء نحو 3400 وحدة سكنية على مساحتي 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها أمس. وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية بأن القصف الليلي أسفر عن مقتل 15 شخصا في كييف وشخص آخر في محيطها، كما أدى القصف إلى تضرر مباني سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة في العاصمة. في تونس تظاهر مئات أمس في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتة تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي في وقت تواجه فيه البلاد درجات حرارة مرتفعة. ختم هذا الموجز والسبعين الكرام، فاصل بعده نواصل. صباح الأخبار.
2: Matin Info.
1: المنتصف.
2: Le Grand Journal.
1: والحصاد.
3: شريط الحدود.
4: الشرق الأوسط.
1: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار. عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا في صباح الأخبار عبر ميديا.

ثقافته وتاريخه، خاصة الحديث الذي بدأ مع الرحلات البحرية الاستكشافية الكبرى. قصة موسيقى الفادو يرويها الزميل محمد الغول.

0: توصف الموسيقى بديوان الشعوب وإيقاع نبضها، كل نوع موسيقي يختزل هموم ومشاعر وآمال شعب المنشأ لها، لهذا يقال بأن هذه الموسيقى تختزن روح البرتغال. ألفاظ ومعناها باللاتينية القدر، وهناك من يقول بأن أصل الكلمة عربية، لكنها كانت قدر الشعب البرتغالي من موسيقى العالم. صحيح أنه لا يوجد اتفاق بالإجماع على أصل هذه الموسيقى، لكنها بكل تأكيد موسيقى برتغالية تأثرت وتمازجت بالمؤثرات التاريخية والإنسانية والجغرافية التي تأثر بها البرتغال، بداية من الموسيقى العربية الأندلسية مرورا بموسيقى الغجر ووصولا إلى موسيقى الأفارقة العبيد في مزارع القطن وقصب السكر بأمريكا اللاتينية. ألفاظ موسيقى روحية تعبيرية عن الحزن والفقد والحب والحنين، هي لا تخلو من تعابير الحب والفرح والحياة، لكن الحزن هو سمتها الأساس. برزت بالعاصمة البرتغالية لشبونة خلال بدايات القرن 19، بها عرفت الأمهات البرتغاليات أبناءهن والحبيبات عشاقهن المغامرون في البحر بحثا عن الغنى والجاه الشخصي كما لوطنهم. تطورت موسيقى الفادو وانتشرت بشعبية جارفة وتوزعت إلى مدرستين، مدرسة لشبونة الأكثر تطرفا في الحزن والحنين والهامش، وتميزت خاصة باختصاص النساء بها، مدرسة كومبيرا، وارتبطت بأوساط طلبة الجامعات خاصة جامعة كومبيرا، وهو غناء ذكوري ويتميز بأنه أكثر بهجة بشكل ملحوظ. موسيقى الفادو مع تطورها وانتشارها العالمي تحولت إلى رمز ثقافي للبرتغال، يتسابق السياح في أزقة لشبونة القديمة على اقتناص فرص الاستماع والاستمتاع بها، بينما يجلس البرتغاليون في حضرة هذه الموسيقى في طقس خشوع قدسي، فهي بالنسبة لهم لغة تخاطب الروح قبل الأذن، وتحكي حكاية البرتغالي البسيط، تحكي ألم معاناته وتحكي آمال طموحاته.
1: لحظة مستمعينا الكرام، ميدي أن روبورتاج من مدريد. تواجه الحكومة الإسبانية ضغوطا متزايدة بسبب طريقة إدارتها لأزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة، في وقت تتصاعد فيه المطالب بتوفير مزيد من الموارد والإمكانات للتعامل مع الوضع. مؤخرا أعلنت الحكومة الإسبانية خطة عاجلة لنقل نحو 500 فتاة قاصرة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، لكن الإعلان وعوض فتح باب الحل فتح باب معركة سياسية حامية في إسبانيا. الحزب الشعبي واليمين المتطرف يطالبان بعودة الجميع كبارا وصغارا، ويرفضان في الوقت نفسه استقبال طفل واحد في الأقاليم التي يحكمانها، بينما تتهمها الحكومة بالتوظيف الحزبي لمأساة الأطفال وتأزيم الوضع في المدينة. ميديا روبورتاج من مدريد، يوقعه مراسلنا محمد المودنة.
2: مئات من الأطفال غير المرافقين ما زالوا في سبتة منذ الدخول الجماعي في 30 و 31 من يوليوز. منظمة اليونيسف تتحدث عن ظروف غير صحية وعن أطفال يتجولون وحدهم في شوارع المدينة المحتلة في حاجة عاجلة إلى 3 وجبات في اليوم وإلى رعاية صحية في حالات كثيرة. وأمام هذا الوضع أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعمل على نقل عاجل لنحو 500 قاصرة غير مرافقة من سبتة إلى شبه الجزيرة. وزارة الشباب والطفولة تبحث صيغة للاستقبال في إطار خطة صدمة منسقة بين الإدارات. من سبتة جاء رد ألبرتو نينيز فيخو في عبارة واحدة: لا الكبار ولا الصغار، على الجميع أن يعودوا.

0: الذين دخلوا بشكل غير قانوني وما زالوا موجودين هنا بطريقة غير قانونية عليهم العودة إلى بلدانهم إما طوعا أو عن طريق الترحيل. لكن الجميع، وعندما أقول الجميع فأنا أعني الجميع، على الجميع أن يعودوا.
1: الرد أتى من وزير النقل أوسكار بوينتي، ذكر فيه زعيم المعارضة مباشرة أن الحكومة تضع كل الوسائل وما تحتاجه سبتة والصبر للتصعيد.
2: هناك قدرة هائلة لدى فيخو على التلويث وعدوى الجميع في استراتيجيته، ويبدو أنه يحقق ذلك مع بيباس أيضا. ولكن على أي حال المشكلة قائمة، وما علينا فعله هو حلها، وهذا ما سنفعله.
1: لكن حين يأتي دور المساعدة يغلق الباب، تقول الحكومة الإسبانية ولا الحزب الشعبي ولا فوكس يعرضان أماكن الاستقبال بالأقاليم التي يحكمانها. والسؤال الذي تطرحه أصوات في الحكومة يمس رئيس المدينة نفسه خوان خيسوس بيباس، رجل من الحزب الشعبي يطالب بإعادة الجميع ويطلب إطارا قانونيا جديدا، ثم يقبل خطة 500 بوصفها تدبيرا استثنائيا. فهل يدير أزمة في مدينته أم ينفذ أجندة حزبه ويوظف ملف العلاقة مع المغرب في خدمتها؟ وتعلق على ذلك وزيرة المالية السابقة في حكومة سانشيز وزعيمة المعارضة اليسارية حاليا في إقليم الأندلس ماريا خيسوس مونتيرو بتلميح قائلة:
3: هناك الكثير ممن يدفعون نحو إثارة المواجهة كخنوبة مقر الحزب الشعبي، وأنا أريد أن أعترف لرئيس مدينة سبتة بأنه حاول دائما تقديم المدينة على أي مسائل أخرى، وأن يحافظ على موقف خاص بها، وألا ينساق وراء الاستفزازات التي يريد الآخرون جره إليها.
1: وبينما يربط الحزب الشعبي الأزمة بسلسلة تنازلات أمام الرباط على حد تعبيره، تختار الحكومة نبرة مختلفة تماما في الحديث عن المغرب. تقول وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايس في هذا الصدد:
4: كما أقول لكم، تعلمون أن المغرب شريك موثوق والعلاقات جيدة، وهناك حوار مستمر في هذه المسألة. وأنا أصر على أنه من المهم ليس فقط النقاش حول العودة أم لا، بل المهم هو كيف تدار الأمور. نحن نتحدث عن إطار تشريعي واضح.
1: خطابان متوازيان، أحدهما يطالب بعودة الجميع والآخر يتحدث عن إطار قانوني وجوار دائم. وفي الأثناء لا يزال مئات الأطفال في سبتة ينتظرون قرارا لا يملكون منه شيئا. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
6: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الجمعة، إليكم أبرز العناوين. في المغرب عفو ملكي عن 667 شخصا في ذكرى عيد الشباب. الملك محمد السادس يصدر أمرا بالعفو عن محكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة. واشنطن تحث على ضغط اقتصادي لإسقاط نظام طهران، وإيران ترد وتصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية. حاملة طائرات أمريكية جديدة تصل إلى الشرق الأوسط، وواشنطن تعزز وجودها العسكري في المنطقة. الحوثيون يستهدفون منشأة لأرامكو ومطارا في نجران، هجوم بطائرتين مسيرتين على جنوب المملكة العربية السعودية في ظل تواصل التصعيد. مئات التونسيين يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد. احتجاجات في تونس تندد بنقص مياه الشرب وانقطاع الكهرباء. مستمرون وإياكم في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا إلى نقاش الحصاد. يخلد المغرب الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. هذه الذكرى من التاريخ المغربي المعاصر، والتي تحيلنا على 20 من غشت من العام 1953، عندما أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على نفي الملك الراحل الملك محمد الخامس، ما فجر غضبا شعبيا ومقاومة شرسة رفعت شعار الاستقلال وعودة الملك الشرعي إلى العرش. هذه المحطة التي تشكل علامة فريقة في التاريخ المغربي المعاصر، نتوقف عندها في عدد جديد

0: من نقاش الحصاد.
1: عدد جديد من نقاش الحصاد مع ضيفنا الدكتور محمد جبرون الكاتب والمؤرخ والباحث في الشأن التاريخي والسياسي، صاحب عدد من المؤلفات في التاريخ المغربي وأبرزها تاريخ المغرب في فروعه الثلاث: القديم، الوسيط والمعاصر. أستاذ محمد، مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ محمد، وسعيد بالحضور معك وبالحديث مع مستمعي إذاعة ميديا.
1: تحياتي لك أستاذ محمد، وأنا أسعد بك دائما، خاصة أن النقاش معك دائما غني بمعلومات غنية. أستاذ محمد، هذه المناسبة وهذه الذكرى موضع نقاشنا لهذا المساء تعد حدثا يعني بارزا في التاريخ المغربي المعاصر، بحكم أنها كانت محرك للوصول إلى لحظة الاستقلال والانفلات من سلطات الحماية الفرنسية، والتي تبقى في النهاية يعني استعمارا وإن كان تحت غطاء عنوان الحماية. هذه الذكرى قراءتها التاريخية بطبيعة الحال لها دلالات عدة. قبلها نتوقف مع هذه الذكرى للحديث عنها، ثم ننتقل لدلالتها. أستاذ محمد تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحدث التاريخي المهم جدا والمفصلي في تاريخ المغرب ليس حدثا بروتوكوليا ولحظة عادية، وأن يمكن نقول سردية الحركة الوطنية رفعت من قيمتها وأعطتها يعني عناوين براقة. هذا الحدث هو حدث صعب في تاريخ المغرب، فكما يعلم الجميع بأنه إقدام سلطات الاحتلال على نفي محمد الخامس بعدما حاول جهده أن يتفادى هذا الموقف، فسلطات الاحتلال قررت أن تعاقبه على توجهاته الاستقلالية ورغبته وحرصه على مراجعة اتفاقية الحماية، وأن المغرب آن الأوان لكي يعود إلى تاريخه وأن يحصل على استقلاله. وقد عبر عن هذا منذ زيارة طنجة سنة 47. فمنذ ذلك الحين وجاء الجنرال جوان كمقيم عام 47 يونيو 47 بهدف تحييد محمد الخامس ومعه الحركة الوطنية على رصيح الاستقلال، وبالتالي فكل الخطوات التي أقدم عليها كانت فيها إساءة للأسرة الملكية وعقابا للملك على نضاله. كان حدث نفي محمد الخامس في 20 غشت العنوان البارز والخطوة الأخيرة التي أدخلت المغرب في دوامة عنف وفي دينامية سياسية وكذلك نقول عسكرية ومقاوماتية، انتهت في نهاية المطاف بحدث الاستقلال. وبالتالي فهذا الحدث كان واحد يمكن نقول واحد المنعطف وواحد التحول استراتيجي وتحول أساسي. من منظورنا كمؤرخين كان اعتبروا دائما 20 غشت هي لحظة أو بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية وفي تاريخ نظام المغرب من أجل الاستقلال، والتي جسدت بشكل بارز وواضح لا لبس فيه هذا التحالف الضمني والتحالف والتعاضد بين الشعب من جهة والقوى الحية وعلى رأسها الحركة الوطنية آنذاك وباقي مكونات الشعب المغربي.
1: طيب أستاذ محمد، هذا الحدث بهذا الحجم التاريخي، لأننا نتحدث عن كلمات كبيرة جدا، الاستقلال والمقاومة، المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة، له دلالات متعددة في قراءته التاريخي في التاريخ المغربي. هناك من يعتبر بأن هذه النقطة مثلا رفض السلطان الملك محمد الخامس الملك الراحل، رفضه التوقيع على الضهائر التي كانت تسلمها له الإقامة الفرنسية، واللي كانت نقطة انطلاق في البحث عن الاستقلال، كانت كذلك نقطة انطلاق في بناء الدولة المغربية المعاصرة. أستاذ محمد،
2: صحيح. أهم يمكن نقطة التي فجرت العلاقة ما بين سلطات الحماية والاحتلال وبين الملك محمد الخامس وكذلك الحركة الوطنية هو سعي الاحتلال الفرنسي بالدرجة الأولى إلى الانقلاب على معاهدة

0: مشاهدة الحماية ومحاولة خلق واحد الحكومة مختلطة بين الوطنيين من جهة والملك ومن جهة ثانية المعمرين، حكومة مختلطة التي تذهب باتجاه دمج المغرب في المجموعة الفرنسية، وبالتالي هذا كان خروج واضح على اتفاقية الحماية التي التزمت فيها فرنسا على الأقل مبدئيا بالحفاظ على المخزن الشريف وعلى مؤسسات الدولة المغربية، وأنها ستستقل بتدبير الشؤون الأمنية والاقتصاد ومساعدة البلاد على استعادة عافيتها الأمنية والاقتصادية إلى آخره مما جاء في معاهدة الحماية. وبالتالي فالملك محمد الخامس رحمة الله عليه كان متشددا ورافضا رفضا مطلقا لهذه العملية ديال الإلحاق وللخروج عن مقتضيات معاهدة الحماية. الموقف الذي أظهره محمد الخامس رحمة الله عليه في ما يتعلق بمقاومة الإلحاق كان لابد أن فرنسا أن تبحث لها على بديل، والبديل كان هو هذا السلطان الذي عرف عند المغاربة محمد بن عرفة، الذي بويع 5 أيام قبل نفي محمد الخامس، وأيده عدد من القوات الذين كانوا تابعين ويدورون في فلك سلطات الحماية. فإذا من أهم العبر باش نختصر، من أهم العبر والدروس التي نأخذها ونستنبطها من هذه اللحظة التاريخية، وأن انتصار المغرب ويمكن نقول ونجاحه في طرد الاحتلال وفي إخراج وأيضا إلغاء معاهدة الحماية كان بسبب التحالف المتين والتعاضد المتين بين الملكية من جهة والقوى الحية، القوى السياسية الحية التي كانت تعبر عن إرادة الشعب المغربي ورغبته في التحرر والاستقلال. فهذه مسألة أساسية ومهمة جدا. ثم كذلك، وهذا من الأشياء التي يعني من الدروس والعبر التي يمكن أن نأخذها من هذه اللحظة التاريخية، هو أن محمد الخامس رحمة الله عليه وكذلك الحركة الوطنية إلى جانبه كانت متطلعة إلى بناء دولة حديثة. هذه الدولة الحديثة التي فشلت سلطات الحماية في إرساء قواعدها وأسسها، فأكيد أنها وضعت فرنسا مجموعة من المؤسسات لكنها لم تحقق تلك الأهداف وتلك الغايات التي ضمنتها وتضمنتها وثيقة الحماية. وبالتالي فكان ولا بد لسواء الملكية من جهة وكذلك للقوى الحية على رأسها الحركة الوطنية أن تقوم بواجبها، أولا من جهة لأنه سلطة الحماية فشلت في إدخال الإصلاحات الأساسية التي كانت ترغب فيها الحركة الوطنية، ثم بعد ذلك وبعدما يئسوا من إصلاحات الحماية بدا واضحا بأن ما كنا نعول عليكم القيام به فنحن الآن قادرون ولنا الأهلية والكفاءة لإنجاز ما كان يفترض أن تنجزه الحماية. وبالتالي أصبح واضحا بالنسبة للملكية وبالنسبة للحركة الوطنية أن الأفق هو الاستقلال وتحمل المسؤولية من أجل بناء مغرب حديث ودولة حديثة.
1: طيب أستاذ محمد، ضمن القراءات التي ذكرتها أنه كان هناك سعي واضح من طرف الملك والحركة الوطنية نداك لتأسيس الدولة الحديثة، لكن يبدو أنه كذلك كان هناك إصرار واضح على الاحتفاظ على الثوابت التي تميز المغرب. كان هناك نوع من تجديد البيعة عبر المقاومة، مقاومة خلع سلطان محمد الخامس ونفيه وتعيين سلطان من خارج المنظومة، منظومة البيعة المغربية المعتادة. أستاذ محمد،
0: الشعب المغربي والحركة الوطنية لم يغرب عن ذهنها ولو للحظة واحدة أن الشرعية الملكية في المغرب هي ليست فقط شرعية سياسية وإنما هي شرعية بالدرجة الأولى دينية كدولة تقليدية. وبالتالي فمسألة البيعة هي عنصر أساسي من عناصر بناء الشرعية في هذه الدولة. هذا الأمر كان بين قوسين في المغرب التقليدي يعني قبل الاحتلال وكذلك حتى في فترة الاحتلال واستمر بعده إلى يومنا هذا.

0: طريف أو يمكن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن محمد الخامس في آخر كلامه قبل أن يغادر إلى المنفى مع مقربيه عبر بصراحة وبوضوح: أنا كنت بواجبي وفي عنقي بيعة هذا الشعب، وأنا لن أخون هذه البيعة ولن أتنازل عن هذا العرش، لأنه كان يمكنه أن يعيش في المنفى معززا مكرما ودون يعني معاناة، وتعطى له كل إمكانيات التي تضمن له العيش الكريم، ولكن لا كرامة. هذا هو المهم، أنه عبر بوضوح أن في عنقي بيعة هذا الشعب ولن أخونها، وأنا قمت بواجبي، والآن المسؤولية على الشعب المغربي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته في مقاومة الاحتلال. وفعلا كان ذلك قريب المرحلة من 53 حتى 56، كلها كانت مرحلة مقاومة تدرجت من الحركة الفدائية إلى جيش التحرير.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، فعلا هذا الحدث يستحق الكثير من التوقف عنده باعتبار دلالاته التاريخية كذلك الاجتماعية والدينية وكذلك حتى السياسية، فهو ربما قد يكون نقطة ارتكاز بناء الدولة المغربية المعاصرة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على كل هذه المعطيات التاريخية المهمة.
0: شكرا لكم وشكرا لمستمعي إذاعة
1: ميديا. شكرا جزيلا لك إذن الأستاذ الدكتور محمد جبرون، الكاتب والمؤرخ والباحث في الشأن التاريخي والسياسي، كنت معي ضمن فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم في صباح الأخبار من جديد مستمعينا الكرام قبل موجز الخامسة والنصف حول الطقس بمنطقتنا المغربية. المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة وأسافي وكذلك على السواحل جنوب أكادير، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بطنجة، 28 درجة في الرباط دار البيضاء أكادير، 29 في السويرة، 30 بالناظور، 31 بالعيون فاس، 32 بوجدة، 36 بمراكش، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب على ولاية الشمال الممتدة شرق بجاية، فيما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 30 مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 34 بالجزائر.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية الصباحية. الآن وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الثقافية بامتياز في صباح الأخبار. كتاب في دقيقتين، داء العطب قديم، عنوان رسالة تاريخية كتبها سلطان المغرب الأسبق المولى عبد الحفيظ، وثيقة تختزن الكثير من التفاصيل حول مرحلة مهمة من تاريخ المغرب. الزميل شكري البكري يطلعنا على أبرز مضامين هذه الرسالة ودلالتها التاريخية في فقرته كتاب في دقيقتين.
2: داء العطب قديم، وثيقة تاريخية وسياسية كتبها السلطان المولى عبد الحفيظ لتبرئة نفسه من التهم التي لاحقته بعد استعانته بفرنسا لدى حصار قبائل بن مطير للعاصمة فاس، ما مهد الطريق لفرض الحماية. ويقول في ذلك إنه لم يستقدم الفرنسيين إلى فاس حتى كانوا قد بسطوا سيطرتهم فعليا على العديد من المناطق، وحتى كانت دولة فرنسا قد استولت بكبارائها على جيوش المراسي، وصارت لها المراقبة على الديوانة وسواحل بحر المغرب. ويعلل ذلك كله بخيانة بطانته وخاصته الذين أصبحوا أعوانا لفرنسا. ويتصدى المولى عبد الحفيظ لهذه الخيانة في كتاب آخر بعنوان براءة المتهم. وحسب السلطان المولى عبد الحفيظ فإن داء العطب في المغرب قديم ولا يقتصر على أحداث العام 1912، وبالتالي فإن القصد من تأليف هذا الكتاب هو البحث في الأسباب التي أدت إلى اضمحلال المغرب، ومن أسباب هذا الداء ما أسماه الطبائع السيئة للمغاربة وتوتر العلاقة بين المخزن الحفيظي وأهل فاس وغيرها وسوء العلاقة بين المخزن والعلماء. ويستدل في ذلك بالواقعة الشهيرة بين السلطان المولى إسماعيل والشيخ الحسن اليوسي. وإضافة إلى كتاب داء العطب قديم، وضع السلطان المولى عبد الحفيظ العديد من المؤلفات، منها كشف القناع عن اعتقاد الابتداع وإعلام الأفاضل والأكابر بما يقاسيه الفقير الصابر، وهي رسالة رد فيها على الذين اتهموه بالتطلع للملك سنة 1906، فضلا عن كتاب السبك العجيب الذي طبع بمصر عام 1909، ونقرأ على غلافه أنه من تأليف حامل لواء العدل والقائم بخدمة العلم والدين مولاي عبد الحفيظ سلطان المغرب الأقصى. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

سونيا نور عبر ميديان في صباح الأخبار. سعادة أن نكون وياكم مستمعينا الكرام. تذكير بأبرز العناوين: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة تمويل حزب الله، الجيش الإسرائيلي يحرز تقدما في محيط النبطية للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، الحوثيون يستهدفون منشأة لأرامكو، ومطار في نجران هجوم بطائرتين مسيرتين على جنوب المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد التصعيد، حاملة طائرة أمريكية جديدة تصل إلى الشرق الأوسط، واشنطن تعزز وجودها العسكري في المنطقة على وقع الحرب مع إيران، واشنطن تحث على ضغط اقتصادي لإسقاط نظام طهران، وإيران ترد وتصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية. 4 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا تحذر من تقويض فرص حل الدولتين. 16 قتيلا في قصف روسي على كييف، ضربات جوية مكثفة تصيب مباني سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة في العاصمة. زلزال قوي يضرب جنوب البيرو، وهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية تقدر قوة الزلزال ب6.7 درجات، ومعهد بيروفي يرفعها إلى 7 درجات.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا معنا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى فقرتكم الموالية ترند. تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الأنباء التي تحدثت عن استعداد الأمير هاري وميغان ماركل للانتقال مجددا في بريطانيا في خطوة قد تعيد دوقة ودوقة ساسكس إلى المشهد البريطاني بعد أكثر من 6 سنوات على مغادرتهما البلاد والاستقرار في الولايات المتحدة. وأثارت العودة المرتقبة اهتماما واسعا خصوصا في ظل الخلافات التي طبعت علاقة الزوجين بالعائلة المالكة خلال السنوات الماضية. وتبينت مواقف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا انستغرام بين مرحب بالخطوة ومتحفظ عليها، إذ رأى بعض المتابعين أن عودة هاري إلى بلده قد تشكل فرصة لإعادة بناء علاقته بعائلته واستعادة جزء من حياته السابقة في بريطانيا، بينما اعتبر آخرون أن القرار يأتي بعد سنوات من الانتقادات التي وجهت إلى العائلة المالكة، متسائلين عن أسباب العودة في هذا التوقيت بالذات. وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل انتقال العائلة إلى منزل خاص غير ملكي يعتقد أنه يقع خارج لندن، إلى جانب التحاق الأمير أرتشي والأميرة ليليبت بمدرسة بريطانية اعتبارا من سبتمبر المقبل. وركزت تعليقات أخرى على رغبة هاري وميغان في منح طفليهما فرصة للتعرف بشكل أكبر على الحياة والثقافة البريطانية بعيدا عن الأجواء التي اعتاد عليها في الولايات المتحدة. كما حظي قرار الإبقاء على منزل العائلة في ولاية كاليفورنيا والبرتغال باهتمام المتابعين، إذ اعتبر البعض أن ذلك يعكس عدم حسم قرار الاستقرار النهائي في بريطانيا. في المقابل شدد آخرون على أهمية احترام خصوصية العائلة خصوصا مع عدم الكشف عن موقع المنزل الجديد أو اسم المدرسة التي سيلتحق بها الطفلان.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: عمرو دياب عنبر ميدي آن في صباحي الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، لحظات وتلتقون مع نشرة السادسة المفصلة للأخبار، لكن قبل ذلك أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة وأسافي، وكذلك على السواحل جنوب أكادير، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بطنجة، 28 درجة في الرباط الدار البيضاء أكادير، 29 في السويرة، 30 بالناظور، 31 بالعيون فاس، 32 بوجدة، 36 بمراكش، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب على ولاية الشمال الممتدة شرق بجاية، فيما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 30 مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 34 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئيا بالربع الشمالي الغربي للبلاد وعلى خليج قابس، وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بصفاقس، 34 بتبرقة، 35 بالقصرين، 38 بسوسة، 39 بتونس العاصمة مدنين، 41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة صباحا باستوديوهاتنا في ميديا أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل يقدمه اللحظة الزميل نوردين الحوتي. صباح الخير نوردين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا. إليكم عناوين السادسة. في بيان مشترك باريس ولندن وبرلين تدعو إلى وقف التوسيع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهيومن رايتس ووتش تؤكد أن عنف المستوطنين أصبح أداة للتهجير القسري للفلسطينيين. فضيحة فساد جديدة في أوكرانيا تطال مرة أخرى المحيط المقرب من الرئيس فولودومير زيلينسكي. آلاف المتظاهرين في تونس تلبية لمبادرة نفس رفعوا شعارات منددة بالوضع المعيشي وأخرى مطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد. في الميركاتو الصيفي للدوليين المغاربة تحركات السد القطري لضم نايف أجرد تصطدم برفض أولمبيك مارسيليا للعرض الأخير. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة المغربية يومه الجمعة بعيد الشباب. بهذه المناسبة أصدر العائلة المغربية الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. إلى المحطة الأولى من هذه النشرة. في بيان مشترك دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في وقت بدأت عائلة مستوطنة بالانتقال أمس إلى قديم آخر مستوطنة من بين أربع أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاما على الانسحاب منها. وفي تقرير لا صدر الخميس، قالت منظمة هيومن رايت ووتش إن هجمات المستوطنين باتت بصورة

0: تزايد أداة للتهجير القسري، وأن عشرات التجمعات الفلسطينية تواجه خطر المحو. وثقت المنظمة تهجير سكان 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا منذ يناير من عام 23 و2000. عن هذا الواقع بالضفة الغربية المحتلة نتابع تعليق أحمد رفيق عواد مدير مركز القدس للدراسات السياسية. تحدث ليوسف النعماني من رام الله.
1: ما يفعل المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة هم يعني بدعم وتغطية حقيقية ومباشرة وعلنية من الحكومة الإسرائيلية. فهؤلاء يعني مدعومون ماليا وعسكريا وأمنيا وقانونيا أيضا، وأيضا من البنى التحتية، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يساعدهم ويغطيهم ويحميهم أيضا. وبالتالي هذا الأمر واضح، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية للقول أنه هؤلاء زعران أو أنهم بلطجية و لا يستطيعون السيطرة عليهم، هذا كله كلام فارغ، يعني ليس صحيحا على الإطلاق. ما يقوم به المستوطنون بلباس مدني أي تحقيق سياسة حكومية مش أكثر مش أقل. حتى اللحظة هناك تهجير ل 107 تجمع فلسطيني بشكل كلي أو جزئي، وهناك سيطرة على 1,070,000 دونم من الضفة الغربية المحتلة. هذا كلام لا يقوم به زعران ولا بلطجية، هذه سياسة حكومية مرسومة ومنهجة ومستمرة أيضا. وبالتالي يعني محاولات إسرائيل للتبرؤ من هؤلاء بالقول إنهم بلطجية وزعران أو إنهم 70 إلى 150 طفل، هذا كلام كله فارغ حقيقة، يعني ويجب أن لا يستمع إلى هذه الأكاذيب.
0: أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسة السياسية من رام الله. وفي غضون هذه التطورات أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بمقتل العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الوطني فتحي خازم إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه داخل منزله في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية فجر اليوم أن خازم قتل بعد محاولته تنفيذ عملية طعن. في الملف الإيراني، حثت الولايات المتحدة الخميس حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العملية العسكرية، وهو ما اعتبرته إيران على الفور إرهابا اقتصاديا في حقها وخطوة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. أكد كبير المفاوضين الكنديين دومينيك لوبلان الخميس أن أوتاوا وواشنطن باتتا قريبتين للغاية على حد تعبيره من توقيع اتفاق تجاري يجنب كندا رسوما جمركية إضافية كان دونالد ترامب هدد بفرضها. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، كشفت التحقيقات في أوكرانيا عن شبكة مالية يشتبه في تورطها في غسل نحو 3 ملايين يورو امتدت خيوطها لتصل إلى مسؤولين ومؤسسات حكومية رفيعة المستوى. وبالتزامن مع إعلان تفاصيل العملية، أقال الرئيس فولودومير زيلينسكي نائبة رئيس مكتبه، فيما تتواصل التحقيقات والعمليات الأمنية التي طالت مسؤولين وبرلمانيين ومؤسسة مصرفية حكومية. في المتابعة نهى يوسف.
2: فورست كامب، عملية أمنية واسعة.

0: في فبراير الماضي عند الحدود مع بولندا لتورطه في قضية فساد أخرى تعرف باسم ميداس، أكبر فضيحة فساد ترتبط بعقود شركة الطاقة النووية الحكومية إنيرجو أتوم بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار. المثير والصادم في هذه الفضيحة الجديدة هو تورط أسماء ثقيلة ومقربة جدا من دائرة صنع القرار، على رأسهم إيرينا مودرا نائبة رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، والتي سارع هذا الأخير إلى إقالتها بموجب مرسوم رئاسي. إلى جانب الدائرة الضيقة للرئيس شملت قائمة المتهمين البرلمانية فاديم ستولار والنائب السابق ورجل الأعمال ماكسيم ميكيتاس، إلى جانب رئيس مجلس الإشراف على بنك سينسا الحكومي. بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية عن هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، التسجيلات السرية المسربة تكشف كيف خططت هذه الشبكة لاختراق المؤسسات المالية الحكومية وتجاوز الرقابة لتحويل ملايين الأورو على دفعات عبر واجهات مشبوهة، بل ومناقشة زرع مسؤولين موالين لهم داخل أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة لحماية مصالحهم والإفلات من العقاب.
1: إلى مغاربية النشرة ومحطتها تونس، قلب عاصمتها شهد أمس مسيرة احتجاجية جديدة دعت إليها مبادرة نفس وانضمت إليها قوى معارضة أخرى، التقت للتنديد بتدهور الوضع العام وتردي ظروف المعيشة والخدمات الأساسية وتراجع الحرية والحقوق. كما رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل الرئيس قيس السعيد. عن هذه المحطة ضمن موعد الاحتجاج في تونس نتابع تعليق الصير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي من تونس العاصمة.
2: ليست المرة الأولى التي تدعو فيها حركة نفس إلى الخروج إلى الشارع. هذا المسار الاحتجاجي يندرج ضمن محاولة إنقاذ ما تبقى من الدولة التونسية، باعتبار أن كل المؤشرات في تونس توحي بأن هناك أزمة عميقة، أزمة معيشية، أزمة سياسية، انسداد الأفاق. وحركة نفس تحاول أن تجمع كل مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي للوحدة في هذه المرحلة وترحيل الخلافات إلى ما بعد رحيل منظومة قيس سعيد. هذا التحرك محاولة جديدة للتعبير ليس فقط عن عدم رضا، وحركة نفس لا تطالب بإصلاحات في المرحلة لأن السلطة لا تسمع، وإنما تطالب برحيل هذه المنظومة ووضع حد لحالة الانهيار التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة. إذن هناك نوع من التغير في المطالب من الإصلاح إلى الرحيل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: وفي تونس أيضا صلة بشأن الليبي، هذه المرة وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 أمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في دجنبر من عام 21 و2000، لكنها أرجيت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين. إلى تقرير الرياضي من عرض أنباء السادسة، نواكب فيه جديد المحترفين المغاربة بالدورية الأوروبية، مستقبل معلق ووجهة لم تحسن بعد، هكذا يبدو المشهد بالنسبة للمدافع الدولي المغربي نايف أجرد الذي عاد ملف انتقاله إلى دائرة الغموض بعدما اصطدمت تحركات السد القطري برفض أولمبيك مارسيليا للعرض الأخير. ودي أحتي.
3: تتسارع التطورات لكن وجهة نيف أكرد ما تزال خارج دائرة الحسم، فبعدما بدا أن المدافع المغربي في طريقه للعودة إلى ريال سوسيداد الفريق الذي حمل قميصه سابقا، تبددت معالم الصفقة في اللحظات الأخيرة ليجد أكرد نفسه مجددا أمام أكثر من سيناريو في سوق انتقالات لا يعترف بالثبات، خاصة في ظل الأزمة المالية لمارسيليا، وفي الوقت الذي تعثرت فيه مفاوضات العودة إلى ريال سوسيداد بسبب نقاط الخلاف بين اللاعب والمدرب. تحرك السد القطري من جديد واضعا اسم المدافع المغربي على رأس أولوياته، بعدما كان النادي القطري قد اقترب في وقت سابق من التوصل إلى اتفاق مع مارسيليا بشأن إعارة أكرد مقابل 4 ملايين يورو، مع خيار شراء إلزامي في حدود 11 مليونا. لكن السد هذه المرة بحسب تقارير صحفية فرنسية اختار الطريق المباشر، عرض شراء النهائي بقيمة 8 ملايين يورو. نفس المصادر أكدت أن العرض لم يجد طريقه إلى موافقة
4: موافقة مارسيليا بعدما رفض النادي الفرنسي المقترح القطري ليصبح السد أمام مهمة أصعب، رفع القيمة المالية للعرض إذا أراد تحويل اهتمامه بأكرد إلى صفقة مكتملة الأركان. وبين رفض مارسيليا وتعثر العودة إلى

0: سوسيداد يبقى مستقبل نيف آكرد مفتوحا على كل الاحتمالات، وأن الساعات المقبلة قد تحمل فصلا جديدا في قصة مستقبل المدافع المغربي، قصة لم تكتب نهايتها بعد.
1: شكرا لك وديا، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. اللحظة مستمعينا الكرام إلى أبرز ما جاء في صحف مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير عثمان.
2: معك خلدون، ننطلق في هذه الجولة الخاصة بالصحف بما جاء في صحف المغربية.
3: اضطراب سوق الأسمدة العالمية يزيد الاعتماد الأوروبي على المغرب، تحكي إسبريس. تظهر التحولات الأخيرة في سوق الأسمدة العالمية حجم الثقل الاستراتيجي الذي بات يتمتع به المغرب كشريك رئيسي لا غنى عنه للأمن الغذائي في أوروبا، إذ أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الأوروبية وتوقف نشاط مصانع محورية للأسمدة الفوسفاتية إلى زيادة الاعتماد على الإمدادات القادمة من المملكة المغربية. مرحبا 2026 دعوة للمسافرين لتجنب فترة الذروة من 25 إلى 30 من غشت، يكتب أجوغدوي لماغوك. تدخل مرحلة العودة من عملية مرحبة أكثر فتراتها ازدحاما، حيث يتوقع تدفق أعداد كبيرة جدا من المسافرين بين 25 و30 من غشت في ميناء طنجة ماد، ويهدف التنظيم إلى تسهيل عملية التفتيش والإجراءات فضلا عن ضمان حصول المسافرين على مقاعدهم على متن السفينة، يقول أجوغدوي لوماغوك. المسيرات تغير قواعد الصراع في ليبيا، هل تربك أمن شمال إفريقيا؟ تسأل النهار اللبنانية. المسيرات تغير طبيعة الصراع في ليبيا مع استهداف منشآت حيوية وسط مخاوف من توسع المخاطر الأمنية ووصول تداعياتها إلى تونس والجزائر ودول شمال إفريقيا. عثمان،
2: نواصل معك خلدون من الشرق الأوسط وتطوراته المتسارعة يوم بعد يوم.
3: واشنطن تدعو حلفائها والصين إلى الضغط الاقتصادي على إيران لإسقاط النظام، تعنون صحيفة الشرق الأوسط تغطيتها الحية. هذا وتتواصل التحركات الأمريكية الرامية إلى كسر الجمود الذي يعرقل تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مع استمرار الخلافات العميقة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بشأن شروط المرحلة المقبلة حسب صحيفة لوموند. الصحيفة الفرنسية أوضحت أن جاريد كوشنر صار الرئيس الأمريكي ومبعوثه كثف اتصالاته بالجانبين، فالتقى مسؤولين من في مصر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة للتوصل إلى صيغة تتيح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة. عثمان،
2: نعم، نختم معك خلدون من حرب أوكرانيا روسيا، وماذا عن طالبان في أفغانستان؟
3: أوكرانيا تواجه ضغوطا متزايدة على دفاعاتها الجوية مع تكثيف روسيا قصف العاصمة كييف بالصواريخ البالستية والفرط صوتية، تقول الإيكونوميست، مشيرا إلى أن مخزونها من الذخائر الاعتراضية بات على وشك النفاد بعدما كانت بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ تحبط معظم هذه الهجمات. وبعد 5 سنوات من استعادة حركة طالبان لمقاليد الحكم في أفغانستان، يبدو التنظيم أكثر استقرارا مما توقعه كثيرون. فورين بوليسي تقول إن طالبان نجحت حتى الآن في تجنب تهديدات حقيقية لبقائها رغم هجمات تنظيم الدولة خراسان، كما أن أفغانستان لم تشهد حربا شاملة منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح عثمان.
2: شكرا جزيلا لك خلدون، نلتقيك بإذن الله الاثنين المقبل. مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
4: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
5: موضوع الأسبوع
4: في موضوعنا على الغس الجديد ديال الشجرة، واللي هو موضوع كلامنا هاد السيمانة فهاد نص الأول ميوينتنا. وصلنا دابا أننا تعرفنا على الوسط فاش غادي نغسو، يكون ماء ولا تربة ولا طقس، وتعرفنا على كيفاش خاصنا نختاروا النوع ديال الشجر اللي غادي نغسوه، وكيفاش نختاروا له الحار علاش يكون ملقم. وتنظن أننا اليوم يمكننا نبداو نوجدوا الأرض اللي غادي نغسوها. وبلا شك أن كل الإخوان تيقدروا الأهمية الكبيرة اللي عند هاد التوجد ديال الأرض في المستقبل ديال الجنان والنجاح ديالو. هاد التوجد يمكن يكون اولا بالحرث الغارق بزاف على كل بقعه تيتعدى الغرق ديالو نص مترو، لكن خاصنا نتذكروا اننا قلنا بان الغرق فاش موجوده بياضه ولا الحجر في الارض ديالنا هو اللي تيحكم علينا وقت هاد الحرث الغارق بزاف. نزيدو نقولوا كذلك ان هاد الحرث

0: غارق بزاف، تيسهل بزاف عمليه الحفاظ ديال الحفاري فاش غادي نغرسوا الشجيرات. ثانيا يمكن يكون توجد العرض بالحط بالموس في الخطوط فاش غادي يتحطوا الشجيرات. وبالطبع الخدمة بالموس ما يمكن تكون إلا إذا كانت الأرض يابسة تماما باش يمكن له يطرطقها من التحت ويهششها بلا ما يقلب التراب. وعلى هذا الشيء تتدار هذه العملية ديال الحط بالموس في الصيف. ثالث طريقة يمكن الإنسان يوجد أرضه بها واللي غادي يغرسها الشجر هي الحفير المباشر ديال الحفاري فاش غادي يتحطوا الشجرات. وهذه المسألة في الحقيقة راها لازم منها يا بالحط يا بلا حط. وهذا الشيء علاش غادي نزيد ونرجعوا نتكلموا عليها غدا إن شاء الله.
1: ملاحظة اليوم
0: فيما يخص كلامنا اليوم على توجد العرض للغرس قبل من الحفاظ، دوينا على الحط الغارق والموس والحط العادي، لكن ما عرفتش واش الناس كلهم تيعرفوا ان في بعض المحلات المحجره ولا اللي الارض فيها مدقسه بزاف تيوجدوا العرض ديالهم قبل من الحفاظ وتهشوها بالمين اي بالقنابل تحت من الارض اللي تترتق وتتفرقع العرض وتتشققها قبل ما يتحفروا فيها الحفاري، وتتولي النتيجه ديالها بحال الا دوزنا الموس الغارق في الاتجاهات بجوج ديال البلاد. نزيد على هادشي ان حتى الحفير يمكن لهم يديروه بالتراكتور مركبه من مورا حفاره تدور بالموتور وتتقلع التراب من غير الغار اخر. هادشي بالطبع الا كان مشكل الخدمه القلال ولا قلت الوقت قدام الحفير. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
2: عبر المباشر نحييكم في صباح الأخبار من خلال مستمعينا الكرام إذاعتكم ميديا. عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لمنا في صبيحة الجمعة ومضت. تقف الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات التجديد النصفي والانتخابات التمهيدية تفجر المفاجأة تلو الأخرى 19 من غشت حمل انتصار جديدا للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي في انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ في فلوريدا. قبلها في 5 من غشت كانت المفاجأة في ميشيغان مع المرشح التقدمي عبد السيد في انعكاس واضح لتغيرات جذرية للمشهد السياسي الأمريكي بدأت مع عمدة نيويورك زهران ممدان المسلم الداعم للقضية الفلسطينية الرافض لطرح إسرائيل المتغلب على لوبي باك اليهودي في معقله نيويورك العهد الجديد. عدد هذا الأسبوع من ومضات من توقيع الزميلة نهى يوسف.
1: على الموقع الرسمي لحملته الانتخابية تجلت حنكته السياسية، شعلة الدهاء تلك التي توقد لصاحبها عتمة المعترك وتكشف له طريق الفرصة لينقض عليها، صورة في غاية العفوية، ابتسامة بريئة حد الطفولية، يد مرفوعة إلى عنان السماء وكلمات مفاتيح A New Era for New York City، عهد جديد لمدينة نيويورك. The Transition، الانتقال. The Work Starts Now، العمل يبدأ الآن. تبدو هذه العبارات موغلة في البساطة، لكن أثرها في نفوس المصوتين نافذ ونافد. زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد. هذا شاب ثلاثيني بمزيجه العرقي والثقافي المثير للغرب إكزوتيك تمكن في انتخابات 4 نوفمبر 2025 من تحقيق ما كان مستحيلاً، وستجدون عناوين الصحافة العالمية مكررة لإعلان خبر فوزه. مامداني يحقق فوزاً تاريخياً ليصبح أول عمدة مسلم لنيويورك. بعد أن انتهت المعركة وانقشع غبار ساحتها، يمكننا اليوم الوقوف على مفاتيح هذا الفوز التاريخي، وهو كذلك لا حاجة لنا إلى العودة لأصول ونشأة الرجل، المعلومات أغرقت الإنترنت، لكنني سأتوقف عند سر نجاح شاب كان لأشهر فقط قبل هذا الموعد الانتخابي مجهولاً في العالم بل وفي الولايات المتحدة. هي 5 عوامل حاسمة في نظري ساهمت في صعود مامداني إلى مكتب عمدة مدينة يتخطى اقتصادها اقتصادات دول كالعربية السعودية وسويسرا. الالتزام. فالشاب ناصر مبكراً الطبقات الفقيرة وانخرط كمستشار في نيويورك لدعمها في ملف حجز المساكن. القدرة الخطيرة على التواصل حتى مع منتقديه. الذكاء

0: الحاد. الاستخدام المثالي للسوشيال ميديا لبلوغ أكبر عدد ممكن من الهيئة الناخبة. خامساً وأخيراً وهو الأهم، السياق العام. فيديو الأسئلة لساكنة حيي كوينز وبرونكس عن سبب التصويت لترامب أو عدم التصويت نهائياً وضع زهران على الخريطة وأعطاه مفاتيح النجاح. استنبط الشاب من الإجابات أسباب حنق الناخبين في القواعد الديمقراطية وحول ما كانوا يتمنون من إدارة جو بايدن إلى برنامج انتخابي. تلك الفئات الفقيرة المهمشة أجمعت على استنكار صرف ما تدفعه من ضرائب على تسليح إسرائيل في حربها الهوجاء على غزة. وممداني الذي أسس خلال دراسته بكلية بودوين أول فرع طلابي لمنظمة العدالة لفلسطين، جمع هنا بين التزامه تجاه القضية والتزامه تجاه الطبقات الفقيرة ضد ذئاب وول ستريت الذين اتحدوا بالمناسبة ضده وصرفوا مئات الملايين من الدولارات لدعم أي شخص في مواجهته، رافعين شعار أي أحد إلا ممداني، ومعطيات اتصالاتهم وخططهم كشفتها صحيفة الفاينانشال تايمز. أما التركيز على كون عمدة نيويورك الجديد مسلماً فتبرز أهميته عندما نعلم أن ثاني تجمع لليهود في العالم بعد إسرائيل هو نيويورك. ورغم أن ممداني وخلافاً لكل من شغلوا المنصب قبله أكد أن أول تنقل له بعد الانتخاب لن يكون إسرائيل، غير مبال بما جرى عليه ذلك من اتهامات بمعاداة السامية، إلا أنه فاز في معقل اللوبي اليهودي في أمريكا في تأكيد جديد على أهمية السياق العام. عدد لا يستهان به من اليهود الأمريكيين تبرأوا مما اقترفته حكومة نتنياهو ودعم واشنطن اللامشروط لها وقالوا جهاراً ليس باسمنا. في مواجهة خصم كان من المفترض أن يسحق ممداني أندرو كومو الحاكم السابق لنيويورك وليس فقط العمدة، السياق العام كان مرة أخرى لصالح ممداني. فضائح كومو الجنسية جعلت حتى الرئيس ترامب يتخلى عنه، وهنا بات ممداني صورة الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي مقابل جناح تقليدي باهت وفاسد. ولكن أتعرفون من استثمر السياق العام بدهاء أكبر؟ نعم، إنه الرئيس دونالد ترامب. بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة والقاسية بين الرجلين، تفاجأ العالم في 22 من نوفمبر بصورة مرحة دافئة مليئة بالابتسامات والمديح حين استقبل الرئيس عمدة نيويورك الجديد في مكتبه البيضاوي وناقشا قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة، بل إن ترامب وعد بتشجيع ممداني. نعم، في السياسة كل شيء ممكن حين تتصالح المصالح، لكن الأكيد هو أن نيويورك في عهد جديد.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من صباح الأخبار. كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن. شكرا لهشام في الإخراج في صبيحة اليوم. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الأوقات. بعد قليل ما تنفو تقدمه صوفي، إلى اللقاء.

0: Matin Info, Sophie Volatier.
1: Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Dans un instant, le journal de 7h et à la une, l'Espagne qui annonce l'ouverture de 2 centres dans la ville occupée de Ceuta pour les mineurs isolés dont les conditions de vie sont déplorables. Ce sera juste après la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في السواحل ما بين طنجه واسفي وما بين اكادير والداخله بحال حتى في جنوب المنطقه الشرقيه فاش غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه الريح غادي يصوت شرقي في الشاويه دكالا والمنطقه الشرقيه بحال حتى في درعا وتافيلات والسواحل الصحراويه والقوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار ما زالة طالعة ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب ما بين 27 و 33 درجة ناحية عبدة ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 28 و 30 درجة في الريف وناحية الدكالة ما بين 28 و 31 درجة في اللوكوس والشاوية ما بين 28 و 36 درجة ناحية السوس ما بين 29 و 35 درجة ناحية الحوز 30 و 31 درجة في ناحية سايس ما بين 30 و 35 درجة في المنطقة الشرقية 32 درجة في ناحية الغرب ما بين 32 و 55 درجة في الساقيه الحمراء ما بين 33 و 36 درجة في ناحية تادلة ما بين 38 و 43 درجة في ناحية تافيلالت وما بين 40 و 42 درجة في ناحية درعا وفي هذا الطقس لازم ما نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم الشجر ديال الزيتون اللي سايل دابا يغلط الحب اللي على ظهره ويكون فيه الزيت اللي يعطيها لنا من بعد ما نعصروه بأن هذا الطقس مساعد بزاف التكاثر ديال الدبانات الزيتون اللي يمكن تقب الحب وتخسر له الجودة دياله وديال الزيت اللي تخرج منه وهذا علاش لازم الاحتياط منها والمحاربة ضدها إلا بدأت تكاثر بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Heures sur Médien. Tout de suite, c'est le journal qui est présenté ce matin par Nourdine Alhouti. Bonjour Nourdine.
3: Alain Biki Sophie, Alain Bikoum, Moustamaïna, Ileikoum Anawina Sabia. الأزمة الإنسانية للقاصرين تتفاقم في سبتة المحتلة.

0: مدريد تعلن عن فتح مراكز إيواء مؤقتة ومخطط لنقل 500 قاصر لإسبانيا القارية. في ليبيا أزمة الكهرباء تأخذ بعداً آخر، باتت تثير المخاوف حول سلامة اللقاحات، فيما وزارة الصحة تؤكد كفاءة المولدات في حماية المخزونات. بعد حديث تقارير سابقة عن الشروع في خطوات عملية، مكتب بنيامين نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة ويشترط نزع سلاح حماس قبل الإعمار. نيجيريا تدخل السباق الرئاسي والمنافسة تنحصر بين الأسماء التي خاضت الاستحقاق الرئاسي للعام 23 و2000. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة المغربية يوم الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العائلة المغربية الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. إلى الملف الأول من هذه النشرة. سبتة بشوارع المدينة المغربية المحتلة تتفاقم المأساة الإنسانية، هناك يواجه مئات القاصرين غير المرافقين الذين عبروا للمدينة أواخر الشهر الماضي، يواجهون ظروفا قاسية من تجلياتها نقص حاد في الغذاء والماء وسط مخاطر حقوقية وأمنية محدقة. أمام هذا الوضع أعلنت مدريد عن فتح مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال 1800 شخص، وهي بصدد وضع مخطط يطرح علامات استفهام لنقل نحو 500 فتاة قاصر لإسبانيا القارية. تفاصيل أوفى في تقرير محمد المدن من مدريد.
1: شرعت قوات الأمن الإسبانية الخميس في إخلاء شاطئ ترامبولين بسبتة الصليبة، حيث كان مئات المهاجرين غير النظاميين قد نصبوا مخيما عشوائيا منذ الدخول الجماعي في 30 و 31 من يوليوز. وأعلنت وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايف تجهيز 1800 مكان إيواء موزع على فضائين، نحو 1200 من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في ثكنة لوما مارغاريتا، والمغاربيون في لوما كولمينار قرب معبر ترخال.
2: مع رئيس بباس كان التعهد يتضمن توفير 1500 مكان للمأوى، وكما ذكرت لكم فقد أصبحت الآن 1800، لكننا نواصل العمل. أعلننا عن 4 مراكز إيواء، وهذا المركز هو أحد مجمعين، وهو مجمع لوما مارغريتا الجديد الذي عملنا فيه بشكل مكثف طوال هذه الأيام، لكننا نواصل العمل لأن هذا الأمر سيمتد بوضوح.
1: لكن أعدادا كبيرة ما تزال تفترش الشوارع والشواطئ وسط نقص حاد في الغذاء والماء، واخطرها وضع القاصرين غير المرافقين بسبتة، ومنهم فتيات وأطفال في سن 10 و11.
3: لا يوجد طعام ولا استحمام ولا مأوى للمبيت، لا يوجد شيء.
1: ولا يختلف حال البالغين كثيرا في سبتة، فمن لم تشملهم أماكن الإيواء الجديدة ما زالوا في العراء، يتقاسمون الجوع وليالي الشارع.
4: لا طعام ولا مكان للنوم ولا أي شيء يا صديقي.
1: في المقابل تعتزم مدريد نقل زهاء 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وينتقد الحزب الشعبي هذا القرار بشدة، غير أن الحكومة تهمه برفض تقديم المساعدة عبر الجهات التي يحكمها بتحالف مع فوكس، وتحذر من الترحيل المستعجل للقاصرين، مستشهدة بعملية مماثلة سنة 2021 انتهت بإدانة مسؤولتين بتسع سنوات من العزل بتهمة الشطط في استعمال السلطة. من مدريد محمد مدن، ميديا.
0: نواصل مغاربيا بالملف الليبي. سياسيا، وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 أمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. في شأن ليبيا أيضا، وبعيدا عن مسار التسوية السياسية، عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة إلى الواجهة واجز سلامة الإمدادات الطبية في هذا البلد، إثر تداول أنباء عن تلف نحو 2000 جرعة تطعيم داخل المخازن الرئيسية. ورغم هذه المخاوف، نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية صحة التقارير التي تحدثت عن هذا الوضع نافية تسجيل أي تلف في الشحنات حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن المخازن تجاوزت معضلة انقطاع الكهرباء عبر التشغيل المستمر لمولدات الطاقة الاحتياطية. في المتابعة مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
5: انشغل الشارع الليبي خلال الأيام الماضية بمدى سلامة التطعيمات الخاصة بالأطفال مع تكرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والخوف من تأثير هذه الانقطاعات على جودة هذه التطعيمات.
6: طبعا احنا الحقيقة خايفين من التطعيمات والوضع اللي صاير في البلاد، يعني عدم توفير مولدات للمصحات.

0: للمستشفيات العامة، المراكز الصحية مثلا مستوصف.
1: هو لو نحن حبينا نقيم قطاع الصحة في ليبيا، نقص الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، تهالك جزء كبير جدا من البنية التحتية.
2: من جهتها نفت وزارة الصحة

0: مشكلة وزارة الصحة في الوقت الحالي أن الوزير يتعامل مع الوزارة كإقطاعية خاصة به هو وأقربائه، وعلى أساس مبنية على أساس جهوي. الآن ديوان وزارة الصحة تم تفريغه من كل الكفاءات، حتى من الموظفين غير الموالين للوزير، ونعاني من إشكالية تدخل أخوة الوزراء في شؤون الوزارات. قطاع وزارة الصحة ليست بمنأى عن هذا الأمر، وهي حقيقة يعرفها كل من يعمل في قطاع الصحة.
1: وتظاهر عدد من العاملين في القطاع الصحي الحكومي في ليبيا مطالبين بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع الصحة لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين وتقديم الدعم للعاملين في مجال الصحة الأولية. ليميديا رأفت بالخير، طرابلس.
2: من مختصرات الساحة الموريتانية، أعلن تكتل حاضرون النقابي المكون من 12 هيئة نقابية في قطاع التعليم دخول أمنائه العامين في اعتصام أمام مباني وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ابتداء من الاثنين 31 من غشت الجاري. وقال التكتل في بيان صادر عنه الخميس إنه يرفض إقصاء النقابات الأقل تمثيلا من قبل وزارة التربية، مؤكدا تمسك النقابات مهما بلغت تمثيليتها بحقها في تمثيل منتسبيها في القضايا التي يمنحها القانون حق المشاركة فيها. إلى جديد الساحة بالشرق الأوسط، ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة تتجه إلى مزيد من التعقيد بعد أن نفت إسرائيل إعطاء موافقة نهائية على دخول القوة إلى القطاع. تعبير إسرائيل عن هذا الموقف يأتي فيما تواصل واشنطن التحضير لتشكيل القوة ونشرها في وقت تربط فيه حكومة بنيامين نتنياهو أي انتشار دولي بخطوات محددة تتعلق أساسا بسلاح حركة حماس وإعادة إعمار القطاع. مزيد إضاءة في تقرير نهي يوسف.
3: بينما تسابق واشنطن الزمن لتمهيد الأرض أمام قوة الاستقرار الدولية في غزة، إسرائيل تضع عصا الشروط المسبقة في عجلة التهدئة. في بيان رسمي قاطع، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة المستوى السياسي على نشر أي قوات دولية داخل قطاع غزة، بل ومضى إلى أبعد برسم خط أحمر لأي حل ومعادلة معقدة مفادها لا إعادة إعمار في القطاع ولا انتشار لأي قبعات دولية قبل النزع الكامل والمطلق لسلاح حركة حماس. هذا التصلب في موقف حكومة نتنياهو تعزه الصحافة الإسرائيلية إلى ضغوط المستوطنين ورؤساء مجالس ما يعرف بغلاف غزة الرافضين لاستبدال القوات الإسرائيلية بجنود أجانب. في بقية المشهد، هذا الموقف يضع نتنياهو في مواجهة جديدة مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أخطر الكونغرس بتخصيص أكثر من 200 مليون دولار لتجهيز هذه القوة وتوفير آلياتها بمشاركة ميدانية أعلنتها دول عدة من مجلس السلام. وبين إصرار نتنياهو على أولوية تجريد السلاح وتمسك الفصائل الفلسطينية بالانسحاب الإسرائيلي الكامل أولا، تصطدم خطة ترامب للسلام في غزة بصخرة الميدان، ويظل القطاع الجريح رهين الجوع والمرض والحصار وحسابات القوة المعقدة.
2: في شأن السوري، أعلن قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبد الخميس إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية. وجاء الإعلام بعد أشهر من مفاوضات شاقة خضع الأكراد والسلطات السورية بعد توقيعهما في 31 من يناير اتفاق سلام شامل نص على دمج تدريجي لمؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. آخر محطة النشرة تقودنا إلى نيجيريا، حيث انطلقت رسميا الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه في يناير من عام 27 و2000 في أجواء تتصدرها الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الأمنية. ويحتدم التنافس في أكبر ديمقراطية بالقارة السمراء بين قائمة المرشحين نفسها التي خاضت انتخابات العام 23 و2000. عن الاستحقاق التشريعي المقبل في نيجيريا نتابع تعليق محمد الأمين المبروك، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية، تحدث من نواكشوط للمحفوظ والاستهلاك.
4: هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي مظهر من مظاهر الديمقراطية في نيجيريا. نيجيريا التي عرفت انقلابات كثيرة وفي الأخير استطاعت أن تنحو نحو النظام الديمقراطي. هذه الانتخابات ستكون ذات أهمية كبيرة للرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو، الرجل الذي قدم إصلاحات كبيرة في المجال الاقتصادي الاقتصادي وفي المجال الأمني. هذه الإصلاحات مهمة، لكنها هل تصمد أمام ضغط المعارضة والشارع؟ وبرأي

0: أن هذه الإصلاحات ستصمد في وجه الشارع وضغوطه، وكذلك المعارضة رغم أنها تكتلت وتسعى بشكل كبير للإطاحة بالرجل الساعي إلى مأمورية ثانية من 4 سنوات. الرجل بحنكته وبتجربته الكبيرة يستطيع إقناع الشارع في نيجيريا بهذه الإصلاحات الجوهرية في المجال الاقتصادي وفي المجال الأمني.
1: وبذلك تنتهي النشرة، والكلمة تعود إليك صوفي.
2: Merci beaucoup Nourdine, on se retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal. On est bien sur Medi 1, quel plaisir d'être en votre compagnie. Tout de suite, c'est Sport Matin. Avec vous, Wadia Houti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Sophie.
2: Wadia, aujourd'hui on connaît donc la date du tirage au sort de la Botola Pro Maroc. Cette date a été dévoilée.
3: بالفعل سوفي نستهل صباح الرياضة من المغرب، حيث أصدرت العصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم الستار على الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة المغربية بعدما أكدت رسميا أن منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 أي الموسم المقبل ستجرى بالصيغة الحالية بمشاركة 16 فريقا في القسم الأول و16 فريقا في القسم الثاني بعد الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة إلى 20 ناديا الذي أبعد عن الموسم المقبل رسميا رغم الحملة التي رافقته خلال الفترة الماضية خاصة اجتماع الاثنين المنصرم ليبقى نظام 16 فريقا قائما خلال الموسم القادم. وأعلنت العصبة من جهة أخرى أن قرعة البطولة الاحترافية المغربية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت 2026 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، مؤكدة أن الموسم الجديد سيقام وفق الصيغة المعتمدة وطبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل دون الكشف عن تاريخ رسمي لانطلاق البطولة إلى حدود الساعة. قراءة في بلاغ العصبة الاحترافية لكرة القدم وغياب أي تاريخ رسمي إلى حدود الساعة لانطلاق البطولة مع الصحافي الرياضي المغربي سعد مفكر متحدثا لنا من الدار البيضاء.
4: حقيقة بلاغ ديال العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم جاء لينهي الشكوك وينهي الجدل حول إمكانية تطبيق قرار رفع عدد الأندية من 16 إلى 20 في البطولة الاحترافية، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا نظريا لاستحالة تطبيقه منطقيا على بعد أسابيع قليلة من بداية الدوري في حد ذاتها نقطة سوداء في تاريخ البطولة، أنه اليوم نحن في تقريبا منتصف إلى نهاية شهر غشت ولازلنا لا نعرف تاريخ انطلاق البطولة الاحترافية في الوقت لجميع الأندية في العالم قدت البروغرام ديالها بناء على البروغرام ديال المقابلات اللي غادي تخوضوا. واليوم الأندية الوطنية ديالنا تحضر للبطولة دون معرفة أي تاريخ.
3: أوروبيا، تعود الإثارة اليوم إلى العديد من الدوريات الخمسة الكبرى بعد طول انتظار والراحة الصيفية ونهاية كأس العالم. ها هو نادي أرسنال يبدأ اليوم رحلة الدفاع عن لقب الدورية الإنجليزية الممتازة عندما يستضيف كوفنتري سيتي صاعد حديثا لدور الأضواء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البريمير ليج. وكان أرسنال قد توج بلقب النسخة الماضية من البريمير ليج بعد غياب دام 22 عاما بعد منافسة قوية مع السيتي. ويامل فريق أرسنال اليوم في انطلاقة قوية لمشواره عندما يواجه كوفنتري في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب بحثا عن تحقيق الفوز وتجنب أي مفاجآت أمام الفريق العائد لمنافسات الدوري. ويدخل أرسنال مباراة اليوم ضد كوفنتري سيتي وسط معنويات عالية، وذلك بعدما حقق فوزا عريضا على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي ليتوج بلقب الدرع الخيرية. ويخوض كوفنتري سيتي الموسم الجديد من جهة تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد الذي يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الإنجليزية بعدما تألق سابقا كلاعب في صفوف تشيلسي قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع النادي اللندني، والذي نجح في قيادته للعودة بكوفنتري للدور الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عاما. ويمتلك أرسنال أفضلية واضحة في تاريخ مواجهته أمام كوفنتري سيتي بعدما التقى الفريقان في 76 مواجهة بمختلف المسابقات، بينما حقق أو حسم التعادل في 19 مواجهة، والغانرز 43 انتصار مقابل 14 فوزا لكوفنتري. هذه إذن لغة الإحصائيات. أخيرا ينطلق الدور الإنجليزي الممتاز بعد طول انتظار بالنسبة لعشاق

0: في هذا الدوري. أقترح عليكم أن نستمع لميكايل أرتيتا مدرب أرسنال ماذا يقول قبل المباراة الأولى هذا الموسم.
1: I feel good, different, hopefully better.
2: أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني مختلف وأمل أن أكون أفضل. أنا أكثر حماسا من أي وقت مضى وأكثر تطلعا لتحقيق النجاح من أي وقت مضى، ولا أستطيع الانتظار لبدء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضنا أمام جماهيرنا وتقديم أداء رائع وتحقيق الفوز في المباراة.
1: Have a great performance and win the match.
0: مباراة كوفنتري وأرسنال تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي إلى إسبانيا ومنافسات الجولة الثانية من الليغا، حيث تجرى اليوم مباراة بين ريال بيتيس وريال سوسيداد بداية من الساعة الثامنة مساء لحساب الجولة الثانية. لكن هذه المباراة ستشهد غياب عبد الصمد الزلزولي لعدم الجاهزية بحسب ما أكده يوم أمس مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. الدوري الإسباني سيشهد يوم غد وبعده عودة الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة إلى التنافس غدا. إذا لتذكير ريال مدريد يلاقي إسبانيول في أول ظهور في الليغا رفقة مورينيو الأحد. برشلونة يدشن رحلة الدفاع عن اللقب ضد نادي إلتشي. من إسبانيا نتحول إلى فرنسا. اليوم أيضا تدق طبول انطلاق الليغ آ دوري الفرنسي في موسم جديد. مارسيليا يستقبل ستراسبورغ بداية من الساعة 7:45 بالتوقيت المغربي. مارسيليا الذي يطمح لبداية مثالية رغم أنه يعاني على مستوى الأزمة المالية، والأدل على ذلك رفضه الأخير لعرض السد القطري من أجل البيع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، وذلك على اعتبار أن 8 ملايين يورو عرض السد بحسب تقارير صحفية فرنسية غير كافية بالنسبة لمارسيليا. مارسيليا إذن كما ذكرنا يماني النفس في انطلاقة مثالية أمام ستراسبورغ، وبالتالي يمكن القول بأنها مباراة تعيد بالكثير من الندية والإثارة. بخصوص أيضا نادي باريس سان جيرمان لتذكير فسيدشن رحلته إذن يوم الأحد المقبل أمام رين الفرنسي دائما في إطار الدفاع عن اللقب. عن مباراة مارسيليا وستراسبورغ أقترح عليكم أن نستمع لتيموتي ويا لاعب مارسيليا.
3: أعتقد أننا جاهزون وأننا خدنا مباراتين وديتين قويتين أمام فريقين جيدين، وأعتقد أنه علينا أن نظهر في المباراة الأولى نفس الروح والعقلية. بشكل عام أعتقد أننا جاهزون ونعمل بشكل جيد معا، لا توجد أنانية أو غرور، هناك لاعبون شباب ينسجمون بشكل رائع مع اللاعبين الأكبر سنا، ومن الجميل حقا رؤية ذلك.
0: ونختم بريادة الغولف ومنافسات بطولة BMW Championship ثاني محطات البطولات الثلاثة الإقصائية للفيديكس كاب، حيث أسدل الستار يوم أمس على الجولة الأولى. ماكروي يتألق وسكوتي شيفلر يتعثر في انطلاقة مفاجئة. الإيرلندي الشمالي روري ماكيلوي حقق بداية مثالية في الجولة الأولى من بطولة الفيديكس كاب في سان لويس بفضل أداء قوي. دخل ماكروي قائمة أفضل 5 لاعبين إلى جانب 3 أبطال سابقين لبطولة لويس أوبن، علما بأن الصدارة أصبحت إذن خماسية ب6 ضربات تحت البار. غاري وودلاند، ويندام كلارك، روري ماكيلروي، جيجي سبون وكريس غوتيرب. وبالنسبة للمصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر فعاش يوما نادرا من التراجع بعدما حقق الأسبوع المنصرم المحطة الأولى سان جيو تشامبيونشيب، بعدما كان قد سحقهم الأسبوع المقبل وتوج باللقب فارق 8 ضربات. وبدأ سكوتي شيفلر جولته بشكل كارثي بعدما ارتكب 4 أخطاء بوغي خلال أول 7 حفر، وبعد إكمال الحفر 10 وجد النجم الأمريكي نفسه في آخر مركز في الترتيب في واحد من أسوأ بداياته خلال الفترة الأخيرة، حيث أنهى اليوم الأول ب2 فوق المعدل. اليوم تتواصل الإثارة لحساب الجولة الثانية من BMW Championship المحطة الثانية للفيديكس كاب في انتظار بطبيعة الحال المحطة الأخيرة وهي محطة تور Championship. بريادة الغولف مستمعين الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل علي صلاح الدين. لحظات وتلتقون سوفي فولاتي في باقي فقرات لو ماتان فو.
4: هنا هي فاها qui concerne le sport,

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Médir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Midi 1.
2: Matin Info. Sophie Volatier.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1, retour de l'actualité dans moins de 2 minutes. Mais tout de suite, la météo vous est présentée par Othmane Tahiri.
4: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة وأسافي وكذلك على السواحل جنوب أكادير، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بطنجة، 28 درجة في الرباط دار البيضاء أكادير، 29 في السويرة، 30 بالناظور، 31 بالعيون فاس، 32 بوجدة، 36 بمراكش، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب على ولاية الشمال الممتدة شرق بجاية، فيما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 30 مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 34 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئيا بالربع الشمالي الغربي للبلاد وعلى خليج جابس وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بصفاقس، 34 بتبرقة، 35 بالقصرين، 38 بسوسة، 39 بتونس العاصمة مدنين، 41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
3: Sur Midi 1, retour de l'actualité avec le journal qui vous est présenté par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
5: Alam bika Sophie, alam bikoum Moussamina, ilaykoum anawina thamina. المغرب يعتزم إنجاز شبكة مائية بطول 300 كيلومتر لربط حوضي سبوة أم الربيع، مشروع طموح بريانات مائية وأخرى فلاحية. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو الحلفاء والصين للانضمام إلى حملة ضغط اقتصادي مخطط لتفعيلها ضد إيران، وطهران تعتبر المخطط له إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. مخاوف مستوردي القمح حول العالم تتصاعد مع استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في البحر الأسود. ألمانيا تسجل وفيات قياسية جراء موجة الحر التي شهدتها البلاد منذ بداية الصيف، فاقت التي سجلت العام 18,000. بعد ترقب العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر الإبقاء على نظام 16 فريقا خلال الموسم المقبل عوض مقترح 20. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة المغربية يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. إلى التفاصيل، المحطة الأولى من هذه النشرة نخصصها لشأن المغربي. في خطوة بطموحات كبيرة، يعتزم المغرب إنجاز شبكة مائية تمتد على نحو 300 كيلومتر لربط حوض سمو بحوض أم الربيع بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا. المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي يرتقب أن يعزز تزويد سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية للدار البيضاء بالماء، وأن يوفر فضلا عن ذلك مياه السقي لنحو 176 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. وبحسب الموقع الإخباري المخصص أو المتخصص في الماء والمحافظة عليه، عليها التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن المشروع يأتي امتدادا للمرحلة الأولى من مشروع الطريق السيار للماء الذي دخل حيز التنفيذ في غشت من عام 23 و2000 وربط بين حوضي سبو وحوضي هبرقراق. عن هذا المشروع المائي والفلاحي الهام نتابع توضيحات مصطفى صلاح برامل الخبير في مجال البيئة والمناخ من القنيطرة.
6: هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة في مسار تعزيز الأمن المائي بالمغرب في ظل توالي سنوات الجفاف وترددها وتزايد الضغوط على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والاقتصادي. فالمشروع يتضمن إنجاز شبكة مائية تمتد لحوالي 300 كيلومتر بطاقة نقل تصل إلى 8 مليون متر مكعب من المياه سنويا في إطار برنامج الوطني التزويد بالمياه الشروب والمياه السقي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين وتدعيم تزويد منطقة سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية لمدينة الدار البيضاء بالماء الصالح، إلى جانب توفير كميات مهمة من المياه السقي لفائدة القطاع الفلاحي بما يمكن من تأمين احتياجات حوالي 176 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. من الناحية البيئية والمائية، أهمية هذا المشروع لا تقتصر على نقل المياه من الحوض إلى آخر، بل تكمن في تعزيز المرونة المائية والتضامن بين الأحواض المائية في إطار العدالة المائية وتدبير الموارد المتاحة وفق منطق وطني يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات البشرية والتساقطات والمحصول المائي. مثل هذه المشاريع الكبرى ينبغي أن تندرج ضمن مقاربة متكاملة ومستدامة للأمن المائي.
5: مصطفى صلاح برامل الخبير في مجال البيئة والمناخ. في مختصرات الشؤون المغاربية، وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 أمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاجتماع الذي عقد بتونس. في تونس أربك إضراب مفاجئ لسائقين نقل المحروقات عملية توزيع الوقود يوم أمس، وسجلت محطات التوزيع خاصة بالعاصمة اكتظاظا وطوابير طويلة ما تسبب في تعطيل حركة المرور. وكشف سلوان السميري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحات صحفية أن الإضراب انطلق الأربعاء من منطقة الصخيرة بولاية صفاقة الشرقي البلاد دون تحديد مدته. إلى جديد ملف الحرب ضد إيران، حثت الولايات المتحدة الخميس حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى إسقاط النظام من دون استئناف العمليات العسكرية، وهو ما اعتبرته طهران إرهابا اقتصاديا في حقها وخطوة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. عن هذا الفصل النوعي من التصعيد ضد طهران نتابع تعليق إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان، كان في حوار مع يوسف النعماني.
7: الرئيس ترامب أدرك أن الحرب الاعتيادية سوف لن تؤدي إلى نتيجة مع إيران، وبالتالي ركز الآن على الحرب الاقتصادية، وهو يريد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهم كثر، سواء كانوا في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في شرق آسيا، يريدهم أن يتبعوا نفس المسار الذي يسير فيه حال موضوع الحرب على إيران اقتصاديا، بمعنى أنه يريد أن يبدأ حملة مقاطعة كاملة.

0: ليس سهلا. هو يحاول أن يجذب الصين باعتبار الصين من أهم دول العالم في استهلاك النفط وفي تصدير سلعها. لا يزال الموقف بنفس الغموض في جانبه الاقتصادي كما هو في جانبه العسكري.
1: وتوازيا مع الضغط الاقتصادي ضد إيران المرتقب، أعلن الجيش الأمريكي الخميس أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبرام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس ترامب على خلفية الحرب على إيران. في جديد ملف من ملفات سوريا الشائكة، أعلن قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبد الخميس إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية تنفيذا للاتفاق الموقع بين الطرفين في 31 من يناير المنصرم، لتنتهي بذلك مرحلة بارزة في تاريخ الأكراد الذين طمحوا بعد اندلاع النزاع في سوريا إلى تكريس حكم ذاتي. إلى جديد الساحة الأوروبية، أعلن قصر الإليزيام أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي الأحد والاثنين في زيارة رسمية سيعقد بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي الفرنسي السعودي. وتربط باريس والرياض اتفاقية التعاون العسكري واقتصادي لا سيما في قطاع الطاقة والفضاء، علما أن آخر لقاء على مستوى عال بين الطرفين كان بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للرياض في دجنبر من عام 24 و2000. إلى المحطة التالية من هذا الموعد، مستوردو القمح حول العالم يتأهبون لمواجهة اضطرابات في الإمدادات مع تصاعد الهجمات على البنية التحتية للحبوب في منطقة البحر الأسود. الاضطرابات تسببت حتى الآن في تعطيل عملية التصدير لترفع مخاوف الأمن الغذائي لدى كبار المشترين وفي مقدمة مصر وإندونيسيا، فيما سجلت أسعار القمح في الأسواق العالمية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية يوليوز الماضي. لتعليق عن هذا الاضطراب وتداعياته نستمع لعبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة، تحدث ليوسف النعماني.
2: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدا، وتهديد الملاحة في البحر الأسود منعت تدفقات الحبوب في مقدمتها القمح إلى غالب الأسواق العالمية. لكن رغم ذلك علينا أن نعترف بأن هذا لم يعد بنفس الخطورة التي كانت موجودة في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. نحن نتحدث عن أسعار حاليا تتراوح بين 200 إلى 250 دولار للطن، في حين أنها وصلت إلى حوالي 520 دولار للطن في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. بالنسبة لل المستوردين الكبار للقمح، إذا كنا نتحدث عن مصر وإندونيسيا، فبالنسبة لمصر أصبح لديها خطط بديلة، يعني زيادة المساحة المحصولية من القمح، حيث سمحت لشركة إماراتية بزراعة القمح على أن تشتري مصر هذا القمح بالعملة المحلية، وهو بذلك يكون إنتاج محلي. لربما أن المشاكل قد تكون أسوأ في الموسم القادم، حيث أن إغلاق مضيق هرمز منع الأسمدة عن الزراعات الربيعية في أغلب دول العالم وفي مقدمتها القمح الربيعي، وهو بيمثل حوالي 20% من إنتاج القمح على مستوى العالم.
1: عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة. نواصل أوروبيا مع جديد موجات الحرارة، نحو 14,000 شخص قضوا خلال الصيف الجاري في ألمانيا بسبب موجات الحر المتتالية في حصيلة قياسية تجاوزت تلك التي سجلت في العام 18,000. التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد روبرت كوخ قال إن العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن الحرارة المفرطة سجل بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما. من برلين هذا مراسلنا عبد الرحمن عمار.
3: مسابح مكتظة في العاصمة الألمانية برلين بالزوار الباحثين عن بعض الانتعاش هربا من موجات الحر الشديدة. وسجلت درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية مستويات قياسية مخلفة تداعيات صحية خطيرة، فوفق تقديرات معهد روبرت كوخ الألماني تسببت في وفاة نحو 14,000 شخص منذ بداية العام. الخبير في مجال المناخ الدكتور كارستن براند:
4: لم يكن الأمر على هذا النحو في الماضي. صحيح أننا شهدنا في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي أياما منفردة وصلت فيها درجات الحرارة القصوى إلى 36 أو 37 درجة مئوية، وكانت تلك مجرد مرحلة عابرة. أما ما نشهده الآن فهو استثنائي، وربما يكون حدثا لا يتكرر إلا مرة كل 100 عام، بل قد يكون ظاهرة لم نشهد مثلها منذ 300 أو

0: 400 أو حتى 500 عام، خصوصا بهذا التوقيت المبكر من بداية فصل الصيف.
1: الأكثر تضررا من موجات الحر كانوا كبار السن، إذ سجلت أكثر من 7000 حالة وفاة بين من تجاوزوا 85 من العمر.
2: الحرارة في شوارع وأزقة الحي التاسعة خانقة بالفعل. الممرات الضيقة بين المباني تضربها أشعة الشمس بقوة من جهة واحدة، فتحتبس الحرارة في الداخل إلى درجة يستحيل معها التنفس، ونحن كبار السن نعاني أصلا من صعوبة في التنفس.
1: وتشير التوقعات المناخية إلى أن موجات الحر الشديدة لن تبقى ظاهرة استثنائية في ألمانيا وأوروبا مع استمرار تغير المناخ، ما يضع ألمانيا أمام تحديات كبيرة. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
3: وفي إسبانيا، أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية بتسجيل نحو 4500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة ما بين فاتح يونيو والتاسع عشر من غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة من صيفي أو منذ صيف العام 22 و2000. في بقية مختصرات الثامنة، فازت الديمقراطية عائشة وهاب الخميس بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد الدائرة الرابعة عشر بولاية كاليفورنيا في مجلس النواب الأمريكي. بهذا الفوز تصبح عائشة وهاب أول أمريكية من أصل أفغاني تفوز بمقعد في الكونغرس، وينظر إليها باعتبارها إحدى الشخصيات الصاعدة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي الأمريكي. إلى رياضة الثامنة، بعد جدل واسع رافق مقترح الرفع من عدد أندية البطولة المغربية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية حسمت موقفها في بلاغ رسمي وأبقت على نظام 16 فريقا عوض مقترح 20 خلال الموسم المقبل. ودي أحتي
4: فعل نور الدين العصبة أكدت أن الموسم الجديد سيجرى بنظام الحالي المعهود بمشاركة 16 فريقا في القسم الأول ونفس الشيء في القسم الثاني، لتضع بذلك حدا ولو مؤقتا لمقترح رفع عدد أندية القسم الأول إلى 20 فريقا. وهو المقترح الذي تمت دراسته الاثنين المنصرم في اجتماع جمع العصبة ورؤساء الأندية، وهو المقترح الذي أثار نقاشا واسعا خلال الأيام الماضية. وفي انتظار انطلاق المنافسات، أعلنت العصبة أن قرعة البطولة الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم المعمورة. وإذا كانت العصبة قد حسمت شكل البطولة، فمع اقتراب الموسم الجديد تترقب الأندية والجماهير موعد صافرة البداية في ظل غياب تاريخ رسمي لانطلاق البطولة المغربية. قراءة في بلاغ العصبة مع الصحفي الرياضي سعد مفكر متحدثا إلينا من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
5: حقيقة بلاغ ديال العصبة الوطنية الاحترافية في كرة القدم جاء لينهي الشكوك وينهي الجدل حول إمكانية تطبيق قرار رفع عدد الأندية من 16 إلى 20 في البطولة الاحترافية، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا نظريا لاستحالة تطبيقه منطقيا على بعد أسابيع قليلة من بداية الدوري. في حد ذاتها نقطة سوداء في تاريخ البطولة، أنه اليوم نحن في تقريبا منتصف إلى نهاية شهر غشت ولازلنا لا نعرف تاريخ انطلاق البطولة الاحترافية في الوقت لجميع الأندية في العالم قدت البروغرام ديالها بناء على بروغرام ديال المقابلات اللي غادي تخوضوا. واليوم الأندية الوطنية ديالنا تحضر للبطولة دون معرفة أي تاريخ.
4: وأنا أختم بخبر مختصر عن رياضة الغولف ومنافسات بطولة BMW Championship ثاني محطات البطولات الثلاثة الإقصائية للفيديكس كاب. روري ماكاروي يتصدر الترتيب العام إلى جانب أربعة لاعبين آخرين بست ضربات تحت البار، أما سكوتي شيفلر بداية كارثية ونجده في الصف ما قبل الأخير بضربتين فوق المعدل.
3: شكرا لك ودي، معك نوني العرض الإخبارية للثامنة. الكلمة بعد فاصل، تعود إلى صوفي.
6: Midi 1, Nice Monaco 195.9.
7: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
8: Matin Info, Sophie Volatier. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Médian. Est-ce une nouvelle escalade, encore une, au Moyen-Orient? Avant-hier, le Premier ministre israélien

0: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi 1.
1: Merci d'être avec nous sur Medi 1. Matin Info touche à sa fin. Avant de nous quitter, Fjord, c'est le titre du film qui a remporté la Palme d'Or cette année à Cannes. Réalisé par le Norvégien Christian Mugiu, le long métrage est sorti au cinéma hier. Et donc, toujours à propos de cinéma, focus aujourd'hui sur les recommandations de l'Académie des Arts et des Sciences du cinéma au sujet de l'intelligence artificielle. C'est la chronique culture de Bilal Marmide.
2: أهلا بكم. كانت مسألة وقت فقط. أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تحركت، وهي المسؤولة عن جوائز الأوسكار. تحركت وأصدرت قواعد واضحة تجعل ترشيحات للجوائز الخاصة بالسيناريوهات والأدوار حكرا على الإنسان. كيف ذلك؟ استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في السينما فيما يخص السيناريوهات والتمثيل لن يمنح الجهة المشرفة عليه أي فرصة للحصول على الأوسكار، والأكاديمية اشترطت إذن بأن تكون السيناريوهات من تأليف بشر لتكون مرشحة ومؤهلة. قبل أيام مثلا تحدثت عن ذلك الدور الذي صمم بالكامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي للممثل الراحل فال كيلمر. تم صنع أدائه بشكل كامل في فيلم عميق كالقبر، وقبل ذلك أيضا خصصت ركنا للفيلم الهندي الذي أنجز بالكامل بالذكاء الاصطناعي وسيكون جاهزا للعرض الصيف المقبل. الأكاديمية خرجت إذن عن صمتها لتوضح بأن فئتي التمثيل والسيناريو في ليلة الأوسكار لا يمكن أن ينال جائزتيهما إلا بشر، وهذه الخطوة تأتي طبعا في وقت تشهد فيه هوليود نقاشا كبيرا بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الضجة التي أثرها أيضا الترويج للممثلة الافتراضية تيلي نوود، وهي شخصية مولدة رقميا بالكامل. هو ما أثر المخاوف بين الممثلين والنقابات الفنية من أن تتحول التقنية من أداة مساعدة إلى بديل عن الإنسان. الذكاء الاصطناعي كان أصلاً السبب الرئيسي وراء إضرابات الممثلين وكتاب السيناريو في العام 2023. ما تخوفوا منه حينئذ صار الآن حقيقة، وأصبح بالإمكان خلق دور كامل لأي ممثل بالذكاء الاصطناعي. صار أيضا بالإمكان الاعتماد على هذه التقنية لكتابة السيناريو من الألف إلى الياء. الأكاديمية المشرفة على الأوسكار أرادت بقواعدها الجديدة أن تطمئن هؤلاء بالتحديد، رغم أنها لم تغلق الباب بشكل كامل أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي، خصوصا ما يتعلق بالتطبيقات التي تحسن المؤثرات الصوتية والبصرية أو المونتاج. ما يتم التوجه لحمايته هو الإبداع الآدمي كتابة وأداء، وهنا الأمر يتعلق فقط بهوليود. أما في بقاع أخرى سننتظر كثيرا لنشاهد أعمالا عديدة صممت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حين سيثور المشتغلون في القطاع على هذه التقنيات الجديدة في أعوام قادمة، حينها قد يتم التحرك للحد من سطوة البرامج الآلية. المهم في هوليود القواعد الجديدة تفرض أن يكون الممثل إنسانا حقيقيا لينال الأوسكار، بمعنى أن الدور الذي صمم بالكامل بالذكاء الاصطناعي للراحل فال كيلمر لا يمكن ترشيحه أبدا لنيل الجائزة. ونفس الكلام ينطبق على السيناريوهات التي يشترط أن تكون من تأليف شخص حقيقي وليس برنامجا آليا. وهذا كل ما في الأمر، والسلام إلى الغد.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: تيزين غايات سوز مزلي دوسن اد نلكم مديوفن
2: نام صغار سنيمان
3: ايمان تروانا اد زوارن غسان راد نصوت هاد نسكراي اللي في لا غير لا
4: صوت النغ ديس نفعنا اد نستن نواب النغ ادور نرجع كرانيانا دي ستيغل بلاص النغ
5: تيزي المعقوليات هاد صوت زغول
4: اي اللي نستي اراد يلي اد نصوت نبيت فوالنا
1: انك كوني مغربين نلا بدات مزيرت النغ السنة 23 شو تنبير هذا كله صوت غير الانتخابات التشريعية نستيزغولنا
6: متى انفو صوفي فولاتيه
7: Matin Info, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pendant 2h30. Merci à Hicham, à la réalisation, à Abderrahim aussi, à la réalisation. Il est bientôt 9h et c'est l'heure de retrouver Othman Tahiri pour la synthèse de 9h. Bonjour Othman.
8: Sabah al-khayr laki Sophie wa li Milani wa li kulli moussama'in al-kiram. أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 667 شخصا منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نواصل معكم بأخبار الشرق الأوسط. حثت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العملية العسكرية. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس ترامب بفرضها على البلاد تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. في سياق فصول الحرب أكد الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكون التي أثرت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة ترامب على خلفية الحرب في إيران. نبقى في المنطقة حيث أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة لمجموعة

0: أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب المملكة العربية السعودية في ظل استمرار استهدافهم لجنوب المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني مسلطة الضوء على علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني. دائما في لبنان على الأرض أحرز الجيش الإسرائيلي تقدما مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب البلاد في مسعى للوصول إلى مرتفعات عالية طاهر الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرات الغارات على مدى العامين الماضيين. دعت كل من فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 2200 وحدة سكنية في إطار مشروع إي1 الاستيطاني الذي يثير قلقا بالغا لكونه يعارض فرص حل الدولتين للخطر، إذ سيحدث انقساما في الضفة الغربية بتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها أمس. وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية بأن القصف الليلي أسفر عن مقتل 15 شخصا في كييف وشخص آخر في محيطها، كما أدى القصف إلى تضرر مبان سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة في العاصمة. في تونس تظاهر مئات التونسيين في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتات تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. نبقى في البلاد، في تونس دائما أربك إضراب مفاجئ أمس لسائقي نقل المحروقات عملية توزيع الوقود، وسجلت محطات التوزيع خاصة بالعاصمة اكتظاظا وطوابير طويلة ما تسبب في تعطل حركة المرور. بهذا وقع نهاية هذا الموجز. مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. نعود ونلتقي في موجز العاشرة. إلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوهيما.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: واش سمعتي بالإيرباك تاكاتا؟
6: لا، اش كيبيعوا؟
5: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب.
6: كيفاش؟
5: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بإيرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
6: وشنو خاصني ندير؟
5: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كان سيارتك معنية غيبدلوا لك الإيرباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858، سلامتكم هي الأولوية.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
4: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
5: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Médir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Midi 1.
6: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
7: أهلا بكم، معكم في تقديم هذا الموجز عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب. بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. أكد الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب في إيران. قبل ذلك اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي بفرضها على البلاد تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. تقول في المنطقة دائما، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، في ظل استمرار استهداف جنوب المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني، مسلطة الضوء على علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني. دائما في لبنان في الميدان، أحرز الجيش الإسرائيلي تقدما مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب البلاد في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرات الغارات على مدى العامين الماضيين. قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة،

0: وفقا لمصادر فلسطينية. وقال الجيش إن الرجل كان يحاول طعن جندي إسرائيلي بسكين في سياق دعت كل من فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية. في أوكرانيا قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بضربات جوية روسية استهدفت العاصمة كييف ومحيطها. وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية بأن القصف الليلي أسفر عن مقتل 15 شخصا في كييف وشخص آخر في محيطها، كما أدى القصف إلى تضرر مباني سكنية. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا مكثفا ليلة أمس أطلقت خلاله عشرات الصواريخ و168 طائرة مسيرة. تظاهر مئات التونسيين مساء أمس في تونس العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد، منددين بالقطاع انقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتات تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. نبقى في تونس حيث أربك إضراب مفاجئ لسائقي نقل المحروقات عملية توزيع الوقود يوم أمس، وسجلت محطات التوزيع خاصة بالعاصمة اكتظاظا وطوابير طويلة. واصل معكم من ليبيا. وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 أمس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 على سلم ريشتر جنوب البيرو. هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب واتشو، وعلى مسافة تقارب 800 كيلومترا عن العاصمة ليما، ووقع على عمق 66 كيلومترا. توفي المخرج والسينمائي المغربي مصطفى الدرقاوي، أحد الأسماء البارزة في تاريخ السينما المغربية، عن عمر نهز 82 عاما، مخلفا وراءه تجربة فنية امتدت لعقود وأسهمت في ترسيخ سينما مغربية ذات حس نقدي وجمالي خاص. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات مستمعينا الكرام، تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: المحبة وصباح الإشراق والتفاؤل لكل مستمعينا الأوفياء، وأهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم في برنامجكم صباحية الصيفية، البرنامج الذي يرافقكم من الاثنين إلى الجمعة بأجواء صيفية منعشة يجمع بين المعلومة المفيدة والنصيحة الصحية والكلمة الهادفة مع أجمل المختارات الغنائية العربية. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى بأن نكون عند حسن ظنكم بنا.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في هذه الحلقة عددنا لكم باقة متنوعة من الفقرات نستهلها بعد قليل بفقرة المعلومات الصحية الصيفية، حيث سنتوقف عند مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعدنا على قضاء صيف صحي وآمن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقل والسفر. ثم ننتقل إلى فقرة الحوار، حيث يسعدنا أن نستضيف الدكتورة غزلان إسماعيلي، اختصاصية في طب الأطفال، والتي ستكون معنا طيلة هذا الصيف في صباحية صيفية كل يوم جمعة في هذا التوقيت مباشرة بعد موجز

10:30. اليوم سنتحدث عن موضوع يهم كل أسرة خلال هذه الفترة، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. سنناقش معها مجموعة من المحاور المهمة، من بين

الحرارة والجفاف، وما الذي ينبغي أن تحتويه حقيبة الأدوية الخاصة بالطفل، كيف نحافظ على غذائه ونومه وروتينه اليومي خلال العطلة. كما سنتحدث عن قواعد السلامة في البحر والمسابح وأماكن الإقامة وأهم الحوادث الصيفية التي ينبغي للأسر الانتباه إليها. وكالعادة لن تكتمل أجواء صباحيات صيفية إلا مع باقة من أجمل المختارات الغنائية العربية التي ترافق صباحكم وتضفي على يومكم مزيدا من البهجة والاسترخاء. نتمنى بأن تكونوا معنا في الحلقة وتجدوا فيها الفائدة والمتعة. فأهلا مرة أخرى وسهلا بالجميع، وأول اختيار غنائي بصوت ماهر زين، قلبي في المدينة.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأرحب بكم دائما معنا في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من الصباحيات الصيفية، ونحن في الفقرة الأولى والتي هي مخصصة للمعلومات الصحية الصيفية. نتوقف اللحظة مع فيتامين دال. فيتامين دال مستمعينا ليس مجرد فيتامين بسيط، بل هو عنصر مهم جدا لصحة الجسم والمناعة. نقصه ممكن يظهر من خلال أعراض كثيرة ومتنوعة فقد لا ينتبه لها الشخص. ومن العلامات التي قد ترتبط بنقص الفيتامين دي ألم أسفل الظهر، ارتفاع ضغط الدم،

الالتهابات المتكررة، الاكتئاب، مشاكل النوم، انقطاع النفس أو الشخير، ومشاكل في الجلد مثل الجفاف والتهابات. لكن العلامة الأهم والتي لا يجب تجاهلها هي الأمراض المناعية. عندما يكون الجسم في حالة خلل مناعي يجب الانتباه أكثر لمستويات فيتامين دي وللصحة العامة بشكل كامل. فيتامين دي أو فيتامين دال وفيتامين مهم كما قلنا، يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، له دور في صحة العظام والأسنان ودعم عمل العضلات والجهاز المناعي. يحصل الجسم عليه أساسا عبر تعرض الجلد لأشعة الشمس كما يوجد أكيد في بعض الأطعمة والمكملات. فكيف نغتنم فرصة الصيف للحصول على الفيتامين دال؟ إذن للحصول على فيتامين د يجب التعرض للشمس في الأوقات المناسبة، فغالبا يكون التعرض القصير عندما تكون الشمس قوية نسبيا أكثر فاعلية من الصباح الباكر أو قرب الغروب. عرض جزءا من الجلد مثل الذراعين أو الساقين للشمس مع تجنب حرق الجلد. مدة التعرض تختلف حسب لون البشرة، المكان والفصل وكمية الملابس. كثير من الناس قد يستفيدون من جلسات قصيرة عدة مرات في الأسبوع، لا تحتاج إلى البقاء تحت الشمس لساعات طويلة. التعرض الطويل يزيد خطر أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية على الجلد. بعد التعرض الكافي استخدم وسائل الحماية من الشمس عند البقاء خارجا لفترة طويلة. قلنا إذن يوجد فيتامين د في بعض الأطعمة والمكملات، ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د الأسماك الدونية مثل السمك والسردين، صفار البيض، بعض المنتجات المدعمة بالفيتامين د مثل الحليب أو بعض الحبوب. وأكيد من هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى الانتباه أكثر لمستوى الفيتامين د أو فيتامين د؟ هم الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس كثيرا، كبار السن، أصحاب البشرة الداكنة، من يغطون معظم الجلد عند الخروج، الأشخاص الذين لديهم مشاكل في امتصاص الدهون أو بعض الأمراض المزمنة. إذا كنت تشك في نقص الفيتامين د يمكن التأكد عبر تحليل الدم وتحديد الحاجة إلى مكملات، يكون أفضل بعد استشارة المختص، لأن أخذ فيتامينات أو جرعات من الفيتامين د عالية دون الحاجة قد يسبب كذلك مشاكل صحية. ومن مختارتنا الغنائية الآن 3 دقائق لأبوه.

واصل معكم بهذه المجموعة من المعلومات الصحية الصيفية المتنوعة والمناسبة لكل أفراد الأسرة. في أيام الصيف الحر مستمعينا لا تجعلوا المروحة أو مكيف بديلا عن العناية بالجسم. الجلوس الطويل أمام الهواء البارد قد يسبب جفافا في العينين والجلد لدى بعض الأشخاص. احرصوا على تنظيف الفلتر المكيف بانتظام وتهوية الغرف يوميا مع فتح النوافذ في الأوقات المناسبة لتجديد الهواء. بيئة منزلية نظيفة تعني صيفا أكثر راحة وصحة. مع بداية النهار خلي وجبة الإفطار فرصة لمنح الجسم الطاقة بعد ساعة النوم. اختاروا أطعمة خفيفة ومغذية مثل الياوغت، الشوفان، البيض أو الفواكه الموسمية، وقللوا من المشروبات الغنية بالسكر التي تزيد الإحساس بالتعب والعطش. الغذاء المتوازن هو سر النشاط في أيام الصيف الطويلة. لحماية الأسرة من متاعب الصيف لا تتركوا الأطعمة المطهية خارج الثلاجة لفترات طويلة خصوصا في الأجواء الساخنة. احفظوا بقايا الطعام بسرعة وتأكدوا من سلامة الأطعمة قبل تناولها. الوقاية في المطبخ خطوة بسيطة تحمي صحة الجميع. الصيف فرصة جميلة.

لتعزيز العادات الصحية داخل الأسرة، فخصصوا وقتا للحركة الخفيفة في الصباح أو المساء مثل المشي أو اللعب في الهواء الطلق بعيدا عن حرارة الشمس القوية. النشاط اليومي يساعد على تحسين المزاج وتقوية الجسم ويجعل العطلة أكثر حيوية. لا تهملوا العناية بالبشرة في فصل الصيف، فالغسل اللطيف والترطيب وشرب الماء تساعد على الحفاظ على نضارتها، كما يفضل ارتداء ملابس قطنية مريحة تسمح بتهوية الجسم وتقلل من الشعور بالحرارة. العناية اليومية البسيطة تصنع فرقا كبيرا في الراحة والصحة. وفي الختام، هل تعلمون مستمعين أن الشعور بالعطش يعني أن الجسم قد بدأ بالفعل يفقد جزءا من احتياجه للسوائل؟ لذلك من الأفضل شرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم حتى دون الإحساس بالعطش، خاصة كبار السن والأطفال. كما ينصح بغسل الفواكه والخضروات جيدا وحفظها في الثلاجة خلال فصل الصيف، لأن الحرارة تساعد على تكاثر البكتيريا بسرعة. عادة صغيرة كهذه تجعل أيام الصيف أكثر صحة وراحة لجميع أفراد الأسرة. فأكيد سنعود لنواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وفقرتنا فقرة الحوار، فيها سنستضيف اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي اختصاصية طب الأطفال للحديث عن موضوع يهم كل أسرة خلال هذه الفترة، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم يا رب دائما الصحة والسلامة. هذه الآن الفنانة يارا.

0: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: نناقش اليوم في صباحية صيفية موضوع يهم معظم الأسر مع طبعا عطلة فصل الصيف، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. فالكثير من العائلات تستغل هذه العطلة للسفر سواء داخل البلاد أو خارجها، لكن الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة أثناء التنقل لأنهم أكثر عرضة للإجهاد والجفاف والدوار ديال السفر والحوادث الصيفية إلى غير ذلك. فللحديث عن هذا الموضوع ستكون معنا بعد قليل الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. فكونوا معنا وتابعونا بعد قليل، وبعد أن نستمع ليوري مرقدي وأغنية عربي أنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وأكيد مع العطلة الصيفية تكثر رحلات السفر والتنقل مع الأطفال، لكن هذه الرحلات قد ترافقها بعض التحديات الصحية والأمنية. فللحديث عن هذا الموضوع نستضيف اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الردة وحديثي الولادة، والتي هي معنا حاضرة دائما في هذه العطلة الصيفية وفي صباحية صيفية في نفس التوقيت ونفس اليوم كل اليوم جمعة. الدكتورة غزلان إسماعيلي حاضرة معنا وتلتحق بنا عبر الهاتف من مدينة بني ملال. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك ونهارك مبروك. أهلا بك.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، ونتمنى تكوني بألف خير أنتي والمستمعين الكرام.
0: أهلا دكتورة. بالنسبة للموضوع ديالنا كما ذكرنا هو موضوع مهم جدا، وأكيد في البداية كيفاش يمكننا أننا نهيئوا الأطفال ديالنا للسفر، وفوقاش كتصبح الحالة الصحية ديال الطفل سبب لتأجيل مثلا السفر، ومتى أو هل هناك بعض الأطفال كتنصحوا بأنه يكون واحد الإجراء ديال الفحص الطبي عند الطبيب قبل ما يكون سفر؟
1: بين أستاذة كما كنعرف هذه المرحلة هذه اللي كنعيشوا هذه الوقيتة كيكون عندي كثر السفر، بسبب السفر في خلال فصل الصيف كيكون عنده واحد الخصوصية معينة، وهذا التحضير كما كنحضروا يعني الحقائب وكنحضروا الأمور اللي كتعاوننا في السفر، كذلك كنحضروا حتى الأطفال ديالنا صحيا، وهذا التحضير كيختلف من طفل لطفل على حسب السن ديالو، خصوصا إذا كان طفل رضيع أو السن ديالو صغير، أو الطفل عنده أمراض مزمنة، أو كذلك إذا كانت الوجهة ديالنا بعيدة، أو وسيلة النقل مثلا كالطائرة خصها خصوصية معينة خصوصا عند الأطفال اللي يلاه السن ديالهم صغير، كذلك إذا كانت هذيك الوجهة اللي غنمشيو ليها وجهة ما فيهاش رعاية صحية مثلا منطقة معزولة أو منطقة جبلية، أو بعض المناطق اللي كيكون عندها خطورة صحية بحال مثلا واحد الدول معينة اللي فيها واحد الأمراض اللي خصنا قبل ما نسافروا نلقحوا وليداتنا ونعطيهم واحد الأدوية معينة حماية لهم من من من من التعفنات. بالنسبة للحالة الصحية ديال الطفل فعلا إذا كانت واحد يعني مشكل بسيط بحال مثلا زكام ولا شي حاجة نقدروا أننا نسافروا بهم، ولكن إذا كانت يعني الحالة الصحية ديالو مقلقة خصوصا إذا كان الطفل ديالو السن ديالو صغير مثلا عنده إسهال أو قيء أو ارتفاع درجة الحرارة، أو الطفل ديالي كنحس به يعني مرخي أو يعني السلوك ديالو يعني متغير، فمن الأحسن أني ما نغامرش ونشد به الطريق، خصوصا إذا كان مثلا الطريق ديالي وجهة ديالي ما فيهاش مراكز صحية نقدر يعني الولد ديالي إذا زاد عليه حنقدر يعني نستشر الطبيب في هذيك المرحلة أو مستعجلات، فمن الأحسن ديه عند الطبيب ديالو ويدير له تقييم، ديك الساعة هو اللي يقرر أنا وياه واش داك مستعد أنه يسافر أو من الأحسن يعني نأجلو السفر في المنبت.
0: طيب كنعرفوا دكتورة بأن كثير من الأطفال كيعانيوا في هذا السفر، كيعانيوا من الدوخة ولا الدوار، كذلك كيكون عندهم واحد التعب واحد البكاء، وكيكون ربما هناك قيء، فكيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل وعلاش كيوقع هذا المشكل؟
1: وفعلا بالنسبه للدوار ديال السفر وكيكون يعني امر شائع عند الاطفال، لان كيكون الاذن الداخليه باقي ما كملتش النضج ديالها مع الحركه ديال السياره كيزداد هذا المشكل ديال الدوار، دونك من الاحسن

0: ان الاطفال نشجعوهم ينعسوا خلال فتره السفر، كذلك نوقفوا يعني نديروا واحد التوقفات على الاقل كل ساعه ونص ساعتين باش الطفل ديالنا يرتاح، كذلك نحاولوا نتفاداو ان نعطيهم التليفون او لا يقراو شي حاجه، لان هذا كيزيد من هذيك الدوخه ومن هذيك الترويعه اللي كيحسوا بها الوليدات. كذلك من الاحسن نعطيهم ماكله تكون خفيفه ونعطيهم يعني الماء كل شويه، كذلك نحافظوا على درجه الحراره ديال ديال ديال ديال السياره، لان كل ما كان الجو سخون كل ما داك الاحساس بالضوء بالدوار وبالدوخه كيتزاد. كذلك بالنسبه للبكاء كيكون في الغالب يعني الطفل كيكون حاس بعدم الراحه، اما الطفل يعني حاس بالامان مثلا بعيده عليه ماما او الحراره او الطوموبيله كتكون سخونه بزاف، او الطفل حس بالعياء، يعني خص يكون خص ضروري حنا كبار كنقدروا نصبروا، ولكن بالنسبه للطفل الصغير ما كيقدرش. دونك من الاحسن ان نبداو نوقفوا كما قلنا كل شويه، الطفل نعطيه يشرب الماء لان الجسم ديالو كيكون كيتعرض للجفاف، كذلك الطفل اللي كان محتاج انه يغير الحفاض او اللي محتاج انه يرضع، وخصنا نتعاملوا الطفل بالخصوصيه ديالو، ماشي حنا ككبار قادرين نصبروا، دونك كل شويه يعني نتوقفوا ونلبيو الحاجه ديال هذاك الطفل، نخرجوا شي شويه يتمشى باش يقدر انه يكمل يعني الرحله ديال السفر بكل امان.
1: إذا أكيد كنتمنوا الرحلة تكون آمنة وسليمة وصحية، فدرجة الحرارة اللي كتكون معروفة في الصيف قد تكون مرتفعة جدا، فكيفاش نحمي الأطفال ديالنا من تأثير ديالها ومن الجفاف، وماذا عن استخدام مكيف السيارة؟ يعني واش ممكن أننا نستعمله، ولكن هل هناك طريقة مناسبة باش نستخدمه مثلا؟
0: بالنسبة للمكيف راه أصبح ضرورة، لأن الحرارة كترتفع بزاف على مستوى السيارة والطفل ما كيقدرش يتقبل هذيك الحرارة وكتعرضه لمشكل ديال الاجتفاف. هي أول حاجة نتعاملوا مع المكيف، أول خصنا بعدا نظفوه لأنه كيكون عامر بالغبرة، يعني خصنا نقيوه مزيان. كذلك هذوك الدقائق الأولى فاش نطلقوا المكيف خصنا نخليو الشراج مهبطين لأن كيكونوا غبار وكيكونوا يعني بكتيريات اللي خصنا نتخلصوا منهم. كذلك فاش نطلقوا يعني المكيف نطلقوه فواحد الحرارة معتدلة اللي ما تخليش الطفل عاوتاني أن الجسم ديالو الحرارة ديالو تنخفض، وما نوجهوش مباشرة للطفل، يعني نحاولوا نطلعوا للفوق قبل نزلوه للتحت باش ما يأثرش، ما يكونش تأثير مباشر على على على الطفل. كذلك بالنسبة ما نعتمدوش على المكيف كوسيلة وحيدة لحماية الطفل من الشمس، كذلك الطفل يدير قبعة ضروري اللي غتحمي ليه الظهر ديالو والراس ديالو من الشمس، كذلك نلبسوا ملابس اللي تكون مريحة خصوصا في السفر، نأكدوا على لبس الحوايج اللي غتريحنا لا كبار ولا صغار، ويكون اللون ديالها مفتوح وتكون قطنية وتكون فضفاضة باش الطفل يعني تعرق هذاك القطن يحاول يمسك هذاك العرق ديالو. دونك هنا كنكونوا يعني كذلك حتى الواقي الشمسي، يعني ما نخليوش الواقي الشمسي غير مجرد ان نمشيو للبحر او لابيسين، حتى في السياره الان الطفل كيتعرض للشمس بواحد الشكل كبير وكل ساعتين خصنا نحاولوا نجدوا هذا الواقي الشمسي باش نحميو ليه البشره ديالو من الالتهاب بحراره الشمس.
1: نعم. طيب إذا في هذا السفر وطبعا في العطلة من الضروري أن الحقيبة الأدوية تكون معنا دائما، فما الذي يجب أن تحتوي هذه الحقيبة ديال الأدوية الخاصة بالطفل أثناء السفر؟ واش كاين شي أدوية مخصوصة الإنسان يستخدمها الوليدات بدون استشارة طبية دكتورة؟
0: خلينا أستاذة، دونك أول حاجة غنبدا بالناس الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني الطفل مثلا عنده الربو أو الدقة كيمشي مثلا لمنطقة ساحلية منطقة فيها البحر، ضروري أنه يقدر تجي واحد لاكريز، دونك كندي معايا الأدوية ديالي كاملة يعني بالعدد اللي نقدر نحتاج. كذلك واحد النقطة مهمة، خصني ندي تقرير طبي على الحالة ديال الطفل ديالي، واش حنا كنعيشو يقدر يجيك طفل مثلا من دولة أخرى أو من مدينة أخرى وما عندك شي تقرير، باش أنت كطبيب معالج ما عرفتش شنو طبيعة المرض ديالو وشنو الأدوية اللي كياخد، دونك على الأقل يكون عندك داك التقرير الطبي مفصل، كيكون عندك صورة مثلا ديال لوغدونونس ديال الطفل باش عندك تكون فكرة باش أنت دير التكملة ديال العلاج. بالنسبة للحقيبة ديال الحقيبة ديال الأدوية، فهي لابد خصها تحتوي على أول حاجة على محرار، يعني محرار ديال قياس الحرارة، كذلك أدوية ديال خافضة الحرارة ضروري خصها تكون في هذيك الحقيبة، نستعملوا يعني أدوية اللي كتعقم الجروح مثلا ليزونتيسيبتيك أو مثلا ضمادة في حالة وجود واحد الجرح مثلا، كذلك الكريمات مضادة للحروق سواء حروق ديال الشمس أو لا قدر الله حوادث ديال الحروق، كذلك الأطفال اللي كيكون عندهم مثلا إلا كلاو شي حاجة جاتهم حساسية فلابد نديو معنا أدوية ديال الحساسية، كذلك مضادات الإسهال نعطيو الأملاح نديو معنا الأملاح حتى في حالة إذا قالوا إسهال أو لا قيء، كذلك الكريمات اللي كنديروها للأطفال اللي كتحارب اللسعات ديال البعوض، أما الأطفال كيأثروا بزاف في هذا الفصل بهذوك العدات خصوصا إلا كنا في شي بلاصة منطقة جبلية أو المنطقة اللي فيها البعوض بشكل كثير. كذلك الأطفال اللي كما قلت عندهم مرض السكري

0: خصها دير الكميه الكافيه ديال الانسولين ويحتفظوا بها يعني في ان غلاسيير. بالادويه خصنا نحتفظوا بها بان ساك ايزوتيرم يعني واحد الساك اللي عازل للحراره، ونحاولوا نحطوه في شي بلاصه تكون بعيده على الشمس وبعيده على الحراره، لان الادويه عارفين بانها تتاثر بالاشعه وبارتفاع درجه الحراره. ولكن الادويه اللي ما خصناش نزعموا اننا نديوها معنا هما لي زانتيبيوتيك، يعني المضاد الحيوي ما كيتعطى الا بوصفه طبيه، كذلك الادويه اللي فيها الكورتيزون. بالنسبه لهاد جوج استثناءات ما يمكنناش ناخذوهم الا بعد استشاره طبيب.
1: نعم، إذن الآن ماذا عن الطعام والنوم والروتين اليومي؟ لأن السفر في الغالب كيغير روتين ديال الأسرة بالكل ومنهم الأطفال كذلك، فكيفاش نتعاملوا مع هاد النقطة هذه دكتورة؟
0: وفعلا كما الكبار كما الصغار كيقولوا القرابات، لان الطفل فاش كيمشي يعني لمنطقه اخرى او لا كيتعامل مع بيت جديد، سرير جديد، اكل متغير، تغيير في اوقات النوم، تغيير في يعني في جوده الماكله او لا حتى المنيو اللي

0: قابض يعني قي كذلك أطفال كيعانيو اضطرابات في النوم. ونخطو نحاولو أننا نلتزمو داك الروتين ما أمكن، يعني الأوقات فاش كاين الطفل ديالي خصو ينعس فيها، كذلك الأكل نحاول ما أمكن طيب ليه الماكلة ديالي، خصوصا إلا كان يعني الطفل في سن صغيرة، ولا طيب ليه الماكلة ديالو خصني نديها معايا في إنكلاص صغيرة ممكنش نحتفظ بها مدة طويلة وهي في السيارة أو لا معايا في الصاك لأن الحرارة كتفسدها. كذلك إلا اضطريت أنني نتناول الأكل يعني في المطاعم نحاول نتعامل بذكاء، يعني نحاول نتفادى الأكل اللي يكون طازج لي سالاد مثلا أو المواد اللي فيهم بيض بحال مايونيز أو الحاجة اللي فيها الحليب والمشتقات ديالها، لأن هادو كيكون أكثر عرضة لأني تكاثر البكتيريا كيسببوا لنا بزاف ديال النزلات المعوية. كذلك مكعبات الثلج نردو منهم البال لأنهم كيديروا لنا بزاف ديال المشاكل. كذلك التخطيط اللي كتكون مجهولات المصدر، دونك نحاول أننا ناخذوا أكل اللي يقدر ما يعني ما يضرناش وما يضرش الوليدات ديالنا. بالنسبة للنوم كما قلنا نحاولوا نلتزموا يعني بما أمكن يعني أوقات النوم ديال الطفل، كذلك ساعتين قبل النوم نحاول نقللو داك النشاط وما نعطيوش الشاشات ما نعطيوش يعني ما تعرفش الإثارة باش يدخل لنا النوم بشكل بشكل بشكل جيد.
1: نعم. طيب دكتورة، أكثر ما يقلق كثير من الأسر هما الحوادث ديال البحر والمسابح، فما هي أهم النصائح في هذه النقطة كذلك، وماذا عن السلامة داخل مكان الإقامة أو حتى في الفنادق، وما هي أبرز الحوادث الصيفية اللي يجب أن ينتبه لها الأهل بشكل خاص؟
0: دونك اول حادث هو حادث الغرق لا قدر الله، يعني المشكله ديال الطفل ان كان ما كنعينوا الشخص واحد اللي كيراقبوا، دونك الام كتقول راه الاب مقابله والاب كيقول راه الام مقابله، والطفل لا قدر الله كيقدر يغرق. دونك خصنا نشدوا شخص وحيد اللي يقابل هذاك الطفل ويبقى واقف معاه يعني اثناء السباحه، وما نعتمدوش على لي بوي كوسيله حمايه. دونك لابد نكون مراقبه لصيقه بهذاك الطفل. كذلك ما نقولوش ان الطفل راه مثلا ما بارد راه ما يقدرش يتعرض لضربات الشمس، بالعكس الطفل فاش كيكون داخل المسبح او داخل الماء فالاشعه ديال الشمس كتنعكس على سطح الماء، وهنا كيتزاد مشاكل ديال الحروق ديال الجلد وكذلك حتى ضربات الشمس. دونك ضروري نعتمدوا على الحمايه بالقبعه، نحاولوا نديروا يعني ملابس البحر اللي تكون كتغطي اغلبيه الجسد ديالو، وكذلك ما نساوش الواقي الشمسي، هذه من اهم النقط. ثاني نقطه كذلك هي انني ما نخليش الطفل يعني كيعوم ساعات طويل، ان الطفل بقوه الفرحه بقوه يعني هذاك اللاعب ما كينساش راسهم، يعني على الاقل 21-30 دقيقه نخرجوا من البحر او من لابيسين يجلس يرتاح يشرب شويه ديال الماء ياكل شي شويه باش يقدر يعاود يكمل النشاط ديالو بشكل عادي. بالحوادث اللي كتكون في الفنادق او لا في المنازل، انا الطفل بالنسبه له هذاك المنزل جديد، دونك حنايا ما كنعرفوش الخطوره اللي قدر تكون، يعني اول حاجه باش كندخل كنشوف لي بالكون كنشوف مثلا الشراج واش فيهم الحديد او لا، كذلك واش كاين مواد تنظيف قريبه للبيت ديال الطفل، كذلك هذوك المقابض ديال الكهرباء كيفاش دايره، واش كاين شي سلك اللي عريان، واش كاين ان الطفل راه يقدر يغسل الكفتانيه وقدر توقع لا قدر الله يعني كارثه. دونك غنأكدوا على وسائل الحمايه بشكل كبير باش تكون الامور ان شاء الله في احسن حاله.
1: هذا ما كنت من نواه، وإذا كانت هناك كلمة أو رسالة تودين توجيها للأسرة فلك الكلمة دكتورة لختام هذا اللقاء الذي يحتوي ويحتوى كذلك على معلومات مهمة جدا ونصائح قيمة.
0: بالنسبة يعني العطلة هي كمتنفس ديالنا بعد سنة طويلة من العمل ومن التعب، لذلك خصنا نديرو احتياطات ديالنا كاملة باش ندوز إن شاء الله في ظروف أحسن، وما نعرضوش الأطفال ديالنا لأي خطر وندوز إن شاء الله في أحسن الظروف. دونك الطفل ديالنا أمانة عندنا، الطفل هو يعني واحد الشخص اللي ما عندوش مسؤولية ما كيعرفش يعني أنه يحمي راسه من الشمس، ما كيقدرش يطلب لك الماء أو لا. دونك أنا كأب ولا أم دائما خصني نحط في مكاني بلاصتو ونشوف الاحتياجات اللي يقدر يعطيها. دونك ما نساوش الماء، ما نساوش الوقاية من الشمس، ونحاولوا ما أمكن نقدر نسافروا بالليل أو لا في العشية باش نتفاداو هذاك يعني ارتفاع درجة الحرارة. واحد النقطة أخيرة رجاء، ما نخليوش وليداتنا داخل
1: هذه النقطة اللي كنت باغية نذكرك بها، إذن هذا المشكل هذا نعم
0: أن لا قدر الله في حالات وفاية ديال الأطفال زاد هذا المشكل هذا، كنقول دقيقة ولا جوج تجي كنلقى الطفل يعني في واحد الحالة المزرية. والله يحفظ وليداتنا، عطلة سعيدة للجميع.
1: عطلة سعيدة للجميع بالصحة والسلامة، والشكر موصول لك دكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. شكرا من القلب على هذه المعلومات والنصائح القيمة، وإلى الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد دكتورة. نهارك مبروك،
0: إن شاء الله.

0: الصحة والسلامة. ألف شكرا.
1: أمين يا ربي شكرا.
0: وفي الأخير نقول مستمعينا، العطلة الصيفية فرصة جميلة لصنع الذكريات مع أطفالنا، لكن نجاح الرحلة يعتمد على التخطيط الجيد، الاهتمام بصحة الطفل وسلامته، الوقاية دائما أفضل من العلاج، والاستعداد المسبق يجعل السفر أكثر راحة ومتعة لجميع أفراد الأسرة. فنتمنى لكم عطلة ممتعة، ونتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. نلقاكم أكيد يوم الاثنين وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم صباحيات صيفية. فأذكر فقط نحن معكم من الاثنين إلى الجمعة، فنلقاكم على خير وإلى اللقاء.

0: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5. ميديان تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
2: صباحكم سعيد، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. واشنطن تصعد الحرب الاقتصادية على إيران وتلوح بأقصى عقوبات في التاريخ، ووزير الخزانة الأمريكي يحض الصين على الانضمام إلى حملة عزل طهران. تونس، احتجاج المئات في ثالث تحرك لنفس، جمع الغضب من سياسات قيس سعيد وأزمة المعيشة والمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين. أزمة القاصرين غير المرافقين في سبتة المحتلة، الأوضاع الإنسانية للقاصرين تتدهور، هائم

0: يعانون في شوارع والشواطئ منذ أسابيع بلا مأوى أو غذاء أو ماء. إسبانيا تعلن استحداث مركز إيواء لاستيعاب 1800 شخص. بعد 6 أعوام من التقلبات والخرجات الإعلامية الصادمة، الثنائي هاري وميغان يطويان صفحة الولايات المتحدة، يستعدان للعودة إلى بريطانيا مع طفليهما. صفحة رياضة المنتصف غنية بموضوعين، سنتحدث عن البطولة المغربية لكرة القدم وحسم ملف عدد الأندية المشاركة، ومن ميزوري الأمريكية نتابع مستجدات رياضة الغولف والبداية المتعثرة لسكوتي شيفلر في بي ام دبليو تشامبيونشيب المقامة هناك. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أما بعد قليل فلكم غوص في الماضي وتراثه بعيون الحاضر وتقدمه في برنامجكم بين الأمس واليوم مع فرحان عياش.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر حيت كنا عارفينها
3: من مقاوه التيد.

0: مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان ضمن عدد جديد من هذه الجولة الصيفية التراثية. نهتم بتراث المملكة ونتحدث لخبرائه والقابضين عليه، فأهلا بكم.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: في حلقة اليوم سنغوص في الذاكرة الشعبية للتراث الفلاحي المغربي، وسنتحدث إلى خبير من خبراء الفلاحة المستدامة يجمع ما بين الأمس واليوم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وموسوعة ثقافية في كل ما له علاقة وصلة بالفلاحة، وأيضا يشرف على دورات تكوينية لكل المزارعين والفلاحين سواء شباب أو سواء أصحاب ضيعات لتكوينهم بإطار حديث على الفلاحة الحديثة والتكنولوجيا الحديثة. وما يهمنا اليوم هي هذه صلة الوصل، أن نعرف تراثنا الفلاحي، كيف كان أجدادنا وكيف كان سكان المغرب الأولون يقيمون علاقتهم بالأرض من خلال الفلاحة. أهلا ومرحبا بك، دعوني أولا أرحب، عددت مشواره وعددت مهنته لكنني لم أقدمه اسما، فدعونا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عز الدين بدك. أهلا ومرحبا بك.
2: شكرا أستاذة فرحانة، شكرا لإذاعة ميديا بدك عز الدين. نأطر في فلاحة الحرجية،
0: فلاحة المستدامة أو الفلاحة أنت ذكرت اسم بالعربية
2: الحراجية.
0: شنو معناها؟
2: معناها هي الخلط بين أشجار غابوية وأشجار مثمرة وزراعات تحت هذه الأشجار لضمان جودة هذه الغلة اللي كتكون تحت الأشجار، لمنها خضروات أو زراعة زرع. وهذا الخلط بيناتهم كيعطيهم واحد المناعة اللي هي كتكون من الصالح ديال الأشجار اللي تحت من أشجار هي كبيرة، هي شجرة غابوية أو سكون أبيل لا كانوبي، بحال الديزيتاج اللي كيكونوا هما في الفلاحة. وكانوا الناس العرب اللي كانوا في المغرب الأطلس الكبير والأطلس الصغير كانوا كيديروا هاد الفلاحة.

0: هذه منذ القديم، وكانت هي عبارة عن تجارب اللي هي كتشوف كانوا كيشوفوا بها الضوء اللي كيدخل الأرض لضمان الجودة ديال هذا التراب، باش ما يكونش واحد دمج ديال الحياة ديال النباتات اللي قصيرة، اللي منها الخوص، اللي منها الخضروات الخريفية أو الخضروات غاسين جذور اللي هي كجزر أو اللارت أو الخضرات المعيشية. وكان
1: تمام.
0: هذا لو سيستيم هذا كان قديم عندنا في المغرب، الناس كانوا ما كانوش كيعرفوه علميا، ولكن كانوا يديروا تجارب كثيره في الميدان باش يضمنوا العيش ديالهم والاستقرار ديالهم كدوار في مثلا في الاطلس الكبير او الاطلس الصغير. ولكن النقص ديال المعلومات اللي هي كانت ناقصه عندهم علميا، احنا بالتاطير ديالنا كنحاولوا نقربوا من المقاربه هذه باش يكون عندهم واحد انتاج ذو جوده بدون مبيدات، وبدون مام مبيدات اللي هي طبيعيه، يعني اغلبيه
1: ممتاز
0: الناس كيسمعوا ب نعم
1: ممتاز جدا، يعني أنا أسمعك وأسمعك بعناية جدا. ما تقوله يجمع بين الثقافة الشعبية في الفلاحة في مجال الزراعة تحديدا والعلم
0: نعم
1: الحديث. أنت بالعلم الحديث قريتي وتكونتي وتخرجتي وطبقتي
0: الحمد لله
1: ما ما ما, ما وصلت له في القراية ديالك بما هو ممارسات شعبية عند ناس أهل الأرض الفلاحية في مناطقنا أطلس الصغير والأطلس الكبير.
0: نعم. وهما الناس هذو كان عندهم واحد العلم اللي هو كان مختلط بين الحضاره الاغريقيه اللي كانت في الاختلاط تاعهم في المغرب والحضارات الاخرى اليونانيه، بحال تربى فيهم انسان هو مغربي امازيغي ولكن فيه حضاره يونانيه من ناحيه السقي، كحضاره السقي اللي كان كاين عندنا في الحضارات الفلاحيه سكون ابيل السقيه او السكيه السكيه، وكانت روح الهندي مثلا اللي هو روح حب الطبيعه وحب الاشجار وحب الغرس، وكانوا كيديروا تجارب مختلطة بين الحضارات كاملة اللي وصلت لواحد الحضارة اللي تكتبوا عليها كتب كثيرة اللي سميتها حضارة الغابة أو حضارة حطب الغابة، كيفاش كيخلوا الغابة هي عايشة.

0: دمرها. هو كان غيكون السيستم اللي هو احنا دابا كنخدموا عليه، اللي هو الفلاحه الحراجيه وزرع الغابه في وسط الحقل، واستغلال هذا الحقل هذا للراعي، وهذاك الراعي كيعطينا ماده اللي هي كتخصب الارض، اللي هي كتجي من الحيوانات اللي هو الفضلات ديال الحيوانات، وكياخذ الحطب اللي هو كيستغلوا البيت ديالو باش يطيب به، ومن بعد كيرجع هذاك الحطب اللي هو الرماد للارض باش كتسند الارض باش كتعطي الفاكهه
1: إذا
0: ممتازه.
1: دورة، إذا هي دورة.
0: دورة وكان كيحس بها هو بالتجارب، الإنسان كان كيحس بها بالتجارب، كيحرق العود، كيعطيه للشجر، كيوكل به الشجر، كيعطيه الثمار، إذا استفاد بحال كان كيدير واحد البحث بلا ما يحس به. إحنا هو دوناه بالبحث ديالنا والعلاقات ديالنا مع خبراء ومع باحثين في الميدان، ولقينا بأن الفلاحة هذه خاصها تولي تقرر كفلاحة مستدامة باش الناس يبعدوا من الدواء ومن استغلال الأرض بطريقة غير جيدة وغير مستدامة، لأنه الأرض ماشي ديالنا، الأرض ديال أولادنا.
1: صحيح، نحن يعني وصيون على هذه الأرض. وبنفس المنطق، بنفس
0: نعم
1: المنطق أستاذي لو سمحت لي أستاذ عز الدين، حتى ما ننغمس في اليوم، ما هو حاصل اليوم في هذه التجارب اللي كتقوموا بها حضرتكم، أريد أن تغوص بي في جولة تاريخية إلى علاقة الإنسان المغربي في المملكة بالفلاحة التراثية. ماذا يقول أجدادنا الأوائل؟ من هم أول من عرف الفلاحة وأدخلها بأساليبها وتقنياتها؟ أي الحضارات؟
0: هم حضارة الموحدين وحضارة المرابطين في المغرب، وكانت مختلطة بحضارات كثيرة اللي هي منها الفينيقيين، منها هذو البيزنطيين اليونانيين، ومن بعد كان اختلاط كثير بين الرومان أيضا. والامازيغ عندهم هنا في المغرب بالنسبه للجبال كانوا عندهم واحد احتفاظ بالاختلاط الحضارات كامله، يوظفوها في السلاح ديالهم اللي سكون ابيل الراعي اللي هو الباستورال، اللي كان كيمشي للجبال في الوقت تاع الراعي، كيكون السطح تحت كيطلع الجبل هو بارد، ومن كيروح هذيك السخونيه وكتجي البلاصه اللي هي تحت كيرجعوها ثاني لتحت. وهذا نظام راعي كاين في جميع الدول، اللي هو كان لقيناه بانه في حضارات كثيره، كاين في مصر، كاين في حضاره وفي اوروبا في الدول الشرقيه، وبذلك الناس كانوا كيحاولوا يجربوا الحضاره اللي هي حضاره الزيتون اللي جات من دول كتونس، وكانت عندنا في المغرب الزيتون اللي هو بلدي، وكان كيحاولوا يديروا الناس تجارب باش يوظفوا هذا الزيتون هذا سكون ابيل لا سيليكسيون ديال هذوك الشجر اللي هو يقدر يعطي ثمار ماشي برية ولكن ثمار دوميستيك اللي هي كبيرة الحجم اللي يقدر الإنسان يستعملها، وكان كيدير السيليكسيون يعني ديال الزريعات اللي هما بذور فلاحية كبذور القمح والشعير، اللي بقى كيشوف حضارات بزاف اللي هي ديفلوبات وخدات لا سيليكسيون ديال هذه الزريعة هذه، وخدا واحد النوع تاع الزريعة اللي هو ملائم لهذاك الجو ديال منطقة معينة في المغرب. أنا في المغرب كما كنعرفوا كاين مناطق مختلفة في التضاريس والمناخ والطقس، مثلا كنلقاو في المناطق الجبليه ديال الاطلس الكبير كنلقاو واحد النوع تاع الشعير مغاير للمناطق تاع البلدان اللي
1: صحيح.
0: هما فيهم
1: وهذا ما كنت اريد ان اسالك
0: الشماليه.
1: عنه، يعني باعتبار هذا التباين في المناخ والتباين ايضا حتى على مستوى الغطاء النباتي في مناطق الجهات المملكه يختلف من منطقه الى منطقه، هل بالتالي كل منطقه لها ممارسات معينه في طبيعه ممارستها لفلاحه معينه اسلوب معين، لانه يعني هذا كله يدخل ضمن قائمه التراث الشعبي؟
0: نعم، بالنسبة للتراث الشعبي بقى قليل في بعض المناطق اللي هي بعيدة على الطريق اللي هو المعبد أو الطريق القدروني، بقاو الناس محافظين على الفلاحة هذه وبنك البذور، ولكن المناطق اللي قريب لها الحضارة وقريب لها
1: قريبة من المدن
0: المدينة
1: الكبرى.
0: من المدن تأثرت مع دخول ميكانيزاسيون وسكون أبيل لا بيترو كولتور ديال الفلاحة، يدخلوا التراكس والماشين اللي هما كيخدموا ب كنسموها حنايا الفلاحه العسكريه. الناس بعدوا على البذور القديمه وعلى التراث ديالهم الشعبي للفلاحه، وهنايا كنديروا حنا بحث في المغرب، وكنحاولوا نديروا مهرجان ديال البذور باش نتعرفوا على الناس اللي عندهم باقي عندهم بذور قديمه، ونحاولوا نشجعوهم على الحفاظ عليها. ولقيناهم اغلبيتهم في المناطق اللي هي واعره ماشي في المناطق اللي

0: يا سلام، لانه دوك الناس كان عندهم اكتفاء الذاتي ديالهم، ما كيرضاوش باش يمشيو يتقداو من اسواق بعيده، بقى عندهم ذاك العزه النفس ديال يحاولوا يديروا اكتفاء ذاتي. وحنا كنحاولوا نشجعوهم بهذه الفلاحه هذه تاعهم، يعرفوا بان التراث ناجح وتورط مضمون النجاح ديالهم في المناطق، باش ما يحاولوش يكونوا عرض للهجره القرويه المدينه او الهجره الجماعيه، لانه من بعد ملي غادي يكونوا ممارسات غلط في المناطق عندهم اللي واعره غادي يضطروا باش ينزلوا للمدينه. دونك حنايا في التاطير ديالنا كنحاولوا نهزوا لهم كرامتهم كفلاحه او كبدو، باش يعرفوا بانه هذا الشيء هذا ولا يتقرى في المغرب وفي العالم على حفاظ البذور
1: وأصبح
0: والسياده
1: مطلوب أيضا،
0: الغذائيه
1: أصبح مطلوب أيضا،
0: مطلوب
1: لأنه هو

0: اللي نقوله ده الآن، ولك أن تصحح لي لأنك أنت الخبير، الفلاحة البيو.
1: مرحبا.
0: لا، أنت أصبحت ماركة للتسويق،
1: تجاري.
0: صحيح، ماركة تجارية للتسويق التجاري، ويقول لك كل ما هو بيو، بمعنى أنه
1: نعم.
0: بدون مواد حافظة، بدون مواد كيماوية، بدون. هل هذه المناطق التي إلى اليوم موجودة هذه البذور، يزرعون بذورا أصلية في التربة المغربية؟
1: نعم نعم من التجارة في المناطق هذو كاين الناس مازالوا محافظين على العزة ديال البذور الأصلية اللي هي في الحيوانات، وكاين الناس اللي خلطوا بين الحيوانات ديالهم مع الحيوانات اللي ما تقدرش تعيش في هذيك المناطق الريفية، وشافوا بأنها تعرضوا لواحد تهجين، لا في البذور لا في الأغنام. حنا للأسف المغرب تقريبا قليل القرى اللي بقى فيهم الحفاظ على البذور القديمه، وكنحاولوا نشجعوهم حنا بالتاثير ديالنا بانه خاصو يعرفوا بانه كما قلنا ناس كثارين كيقلبوا على ان ريجيم بيو في المغرب، وكنعرفوا بانه هذيك الزرعه القديمه هي كان مثلا القمح والشعير كان ما فيش غلوتين بزاف، يعني با بانيفيابل في المناطق اللي هي قديمه بقى عندهم واحد البذور قديمه،
0: ما الذي
1: ومنشجعناهم
0: يميز،
1: على هذا الحفاظ. نعم
0: سامحني، شنو اللي يميز هذه البذور، بذور الشعير والقمح الأصليين، الأصلية المغربية؟
1: هي كانت بذور كانت مزروعه في مناطق اللي هي كانت كتجاور مع عشوب اللي هي الضاره، كانت ضاره في الفلاحه المستدامه غير ضاره، وكانت كتاقلم مع ذاك الجو وكتورث وراثه كتعطيها لولادها في البذور ديال الصبر ديال العطش وديال جميع المواد اللي هي مثلا الريح او التربه كتنجرف وهي كتشد الارض، وهذيك البذور كتكون واحد سكون ابيل دي ميتابوليت شيميك سكوندير اللي كيكونوا هما صالحين للانسان كماده غذائيه صحيه. وهذه البذور هذه اللي كانت تكون هي في مناطق اللي هي مداويه وفيها السليكسيون ديال العشوب اللي هي ضاره كتولي هي بحال ما رطبه ما تصلحش للصحه ديالنا، وكيكون فيها مواد مثلا الجلوتين اكثر من الجلوتين اللي ولا كيدير امراض الجهاز الهضمي زي مالادي السيلياك او امراض الزلق، كيبقى هذيك الماده هي بوحدها في الجهاز الهضمي ديال الانسان، اذا ما كيستافش الانسان السكر اللي هو عنده سكر اللي هو طبيعي خاصو ياكل شويه سكر، بروتين كيولي عنده، مواد معديه كيولي عنده خلل، ونحن كتراب حنا بحال الارض، الانسان مخلوق من الطين، الدم ما كيكونش الطين ديالنا حنايا مغذي بغذاء اللي هو نافع كيولي عندنا خلل في التراب، والتراب حنا اللي كنشجعوا عليه بزاف في المناطق هذه وفي الفلاحه الحرجيه، خاصنا كنركزوا بزاف على التراب كماده هي الباز ديال الفلاحة البيولوجية، التربة الحية.
0: نوع من التراب معين، أين في شنو
1: نعم
0: المناطق؟

0: سنوات عديدة من السماد ومن زراعات. هي كتاخذ هيك السماد كتاكله كيولي سوليبل او اسيميلابل في الجهاز ديال هذيك النباتات، ومن بعد فترة الاغنام والفترة ديال الابقار كيكونوش فيهم الدواء تماما، ما يكونش فيهم الدواء باش يقدر هذيك الفترات تكون هي تاهي كتحلل تتحلل، اما هي اللي كان فيها بلوكاج بليزونتيبيوتيك ما كتحللش. اذا خاصنا نرجعوا للبيوف اون جينيراليتي، خاص يكون في مناطق سياسه الدوار، خاص يكون الدوار كله يتعلم البيو ويتعلم يحافظ على الارض ديالو ويحاول يحافظ على النظام البيئي الايكوسيستيم،
1: طيب ما هي
0: وهذه
1: التربة؟
0: نعم
1: تمام.
0: وهذه الارض
1: طيب
0: خصها يجب المحافظه عليها.
1: أنا سبب سؤالي هو تذكر لي المناطق الأكثر خصوبة في المملكة، يعني المناطق اللي هي درجة يعني تتقدم المناطق.
0: كاين العديد من المناطق اللي هي في الشاوية، كاين مناطق اللي هي في الزهير، في المناطق قرب الرباط، مناطق في القنيطرة، مناطق في الشناعية والحمر، مناطق في الصحراء أيضا في إتبع عمران، كاين مناطق خصبة. ولكن التأثير ديال الناس على هذه المناطق هذه بالدواء وبالفلاحة كثيرة، لأن كانت مناطق خصبة كانت مستهدفة، بحال كاين الناس كيحاولوا يمشيوا لها باش يديروا فيها الفلاحة لأن أراضي ذو جودة، ولكن الأغلبية قتلوها
1: كيف عاش
0: الأراضي.
1: جدودنا الأوائل، يعني أجداد ديالنا، حافظوا على خصوبة هذه، على خصوبة هذه الأرض؟ كيف حافظوا عليها بوسائل تقليدية؟ نتحدث عن حضارة الموحدين، أنا قلت لي، وحضارة المرابطين ازدهرت معهم الزراعة وفنون الزراعة. كيف تم الحفاظ على هذه الأرض
0: هو
1: خصبة؟
0: اللي بنثير الانتباه للناس اللي كيسمعونا بانه كاين فرق بين الزراعه وبين الفلاحه. الزراعه هي ما يزرع في الارض بدون فلاح، هو الانسان اللي هو كتبها. الزراعه خاصو يفهم بانه كاين الفلاحه اللي هي في النداء ديال الصلاه، كنسموه حي على الصلاه وحي على الفلاح. ما هو معنى حي على الفلاح؟ حي الفلاح هو الفلاحه اللي هي كتحافظ على الارض، ماشي هي الزراعه اللي هي جوست بروديكتيف اللي كتعطي الانتاج كثير. والناس هذو القدام كانوا كيحاولوا يكونوا في المدينه كيديروا واحد الدوره زراعيه، هو مثلا كيوكلوا الارض بالقطني ومن بعد كيديروا الشعير في واحد الدوره، ما كيبقاوش يستغلوا هذه الارض دائما واحد اللي هي مونوكلتور اللي هو احاديه، دائما شعير او دائما فول او دائما جزر او دائما خضره، كيديروا واحد الدوره زراعيه من بعد كيدخلوا الحضيرة ديالهم باش كتحط الماء الطبيعي وكتولي الدورة اللي كتحافظ على الأرض. وهذه كان من جدودنا ومن جدود جميع الدول كيعرفوا بأنه هذه الدورة الزراعية مهمة بزاف في الأرض، ما خصناش نخدموا لها لا مونوكلتور اللي هو مثلا نديروا شجر ليمون أو شجر أو زراعة وحيدة اللي هي مثلا زراعة الشعير أو القمح، من بعد كنفسدوا هذه الأرض وما كتبقاش صالحة للزراعة.
1: طيب هذا الأمور، يعني الإنسان المغربي جدد أساليبه وطورها وجعلها في الذاكرة الشعبية. مثلا أنت شاب اليوم منبهر
0: نعم
1: بأساليب زمان، شنو اللي
0: نعم
1: استوقفك أكثر وأنت تقرأ تاريخ الفلاحة؟
0: ملي كنقرا تاريخ الفلاحه وحدايا بزاف عندي بزاف في البيبيوتيك ديالي، كاين الفلاحه الاندلسيه، الفلاحه القديمه، الفلاحه اللي كنسموها الفلاحه النباتيه النباتيه، والفلاحه الشعبيه والفلاحه الامازيغيه. كنجيو نشوفوا بانه حنا كمغاربه كنقذفوا واحد القذف للناس اللي هما عايشين محافظين على الناس على الفلاحه القديمه، يسمون الناس تقليديين وبسطاء، ولكن كنعطيهم واحد الكلمه اللي هي غير عروبي، غير فلاح ما مكونش، كاين اللي كيعايروه الناس كيسبوه بواحد القذف في الناس. وهاد الناس هادو كيسمعوا الكلام هذا كيولوا ينساو هاد الفلاحه ديالهم، ما كيحسش براسو بانه راه عنده قيمه، وكينزل المدينه وكينسى التراث هذا الشعبي. انا كنحاولوا حنايا بالنسبه لينا كمؤطرين باش نعزوا هاد الناس هادو، خاصنا نطلبوا من المغاربه كاملين يحاولوا يمشوا كسياح لهذه المناطق ويقلبوا ويشجعوا الناس على البذور القديمه ولا تقاليدهم في الفلاحه اللي هي القديمه والتراث، باش يعرفوا القيمه ديال هذاك الشيء اللي كيعملوه، باش يعرفوا كتراث راه تاريخ عنده
1: صحيح.
0: ثقافه وخاص يهتموا به اكثر. وحنا كنحاولوا بالتاطير ديالنا باش نعاونوهم في البذور القديمه، كنعاون نجددوا لهم بذور قديمه، كنعطيوهم اساليب هي حديثه ولكن علميه وداخله في التراث الشعبي، وكان حاولوا نعطوهم اسماء الاشجار لانهم هم يحاولوا يعرفوهم ماشي.

0: يكون عندهم واحد التخصصيه ديالهم في الحياه. اذا
1: هل لدينا
0: خاصنا
1: تراث
0: نتعاونوا
1: فلاحي
0: مع
1: هل لدينا تراث فلاحي مهدد بالانقراض استاذ عز الدين؟
0: نعم، عندنا مهدد بالانقراض وبدا كينقرض كثير. الحمد لله كاين جمعيات اللي هما كيساهموا في عدم انقراض المجال هذا،
1: شنو
0: ومنهم
1: الممارسة
0: حنايا
1: اللي كتبان لك غادي تنقرض ماشي وتنقرض؟
0: شعير القانون ما بقاش اللي هو كان صحي، اشجار مثمره اللي كانت قديمه وكانت مزيانه، مثلا الزيتون القديم دخل زيتون جديد واللي هو دخيل، وهذاك الزيتون القديم كان مزيان للقلب، كان ما كانش الناس ما عمرهم كان عندهم مشكل ديال الكريس كاردياك في المغرب وفي الجبال. ملي دخل زيوت جديده اللي هي اشجار مثمره ذات سرعه في الانتاج، الناس بدلوا هذاك النظام وبدلوا حتى الاساليب ديال الزرع ديال الشجر القديم، كيقول لك الشجر اللي هو كيتعطل بزاف الانتاج، هو غلط، كان كيعطي الانتاج اللي هو صحي خاص الانسان يقتصد عليه، وكان كيعطيه اللي هو كيسكون ابير ان سي با اليمون مي سي اليكامون، اذا غذاء ودواء. جوست واحد كاين جمعيات اللي كنشكرهم في هذا المنبر، منهم من ثلاثه الجمعيات كاين في المغرب كيحاولوا يديروا مهرجانات بذور وكيديروا مقايضه بين الناس باش يبيع البذور، وكيشوفوا هذيك الجينيراسيون اللي هي ديال هذيك البذور واش تكونت على الناس وين منطقه. وكاينين اللي هما كاين خدامين اكشيرمون في اطلس صغير والاطلس كبير اللي كيجيو كيجمعوا الناس وكيحاولوا يشجعوهم على الاساليب القديمه باش يرجعوا ليها، وهي اساليب ماشي قديمه، هي اساليب ذات حضاره، ذات حضاره لان كان فيها اختلاط حضارات كثيره وكان فيها مولود شعبي، والانسان عارف بانه راه عنده واحد التراث ولكن كيتخلى عليه لانه كيشوف الناس غادي في المستهلك هو المشكل. المستهلك يمشي يقلب على واحد الحاجه اللي في السوبر ماركت وما كيمشيش عند الناس الارض ديالهم الفلاحيه ويشري من عندهم مباشره.
1: شكرا.
0: ونحاولوا باش ما كان في المنبر هذا نشجعوا هاد الناس هادو، ونحاولوا ننبهوا المستهلك باش يكون يمشي السوبر ماركت بالنسبه للحوايج اخرين، ولكن يمشي عند الفلاح باش يشجعوا في المكان اللي فيه.
1: أكيد أكيد، الفلاح هو عصب وعمود الفقري للاقتصاد الوطني. شكرا جزيلا لك الأستاذ عز الدين بدك.
0: نعم.
1: الأستاذ عز الدين بدك الخبير في الفلاحة المستدامة، شكرا على هذه الجولة التراثية في التراث الفلاحي المغربي.
0: شكرا لك. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك.
1: أعزائنا مستمعينا، شكرا على حسن المتابعة، إلى جولة تراثية قادمة، فابقوا برفقتنا.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: لقن خيط سوسوري في سحان انا نوضي النيزل
2: نام سابريد نيمان
3: ايمان تروانخ ايدي قانا مزوار الساد صوت ادن قاين ناغي في نخيلة
4: صوت النخ ديك سنفع النخ ادن ستين نواب النخ ادور ناد شانيون ادي ستيقوان سنخ
5: لقت المعقولة يا اتصوت اغس قول
4: اينا نستي اغايلي ادن صوت نبت قواوة النخ
1: نكوني مغربين نلا بدك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير أدن صوت قح النخ بالانتخابات التشريعية نستي زكول النخ
6: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس
7: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة وأسافي وكذلك على السواحل جنوب أكادير بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق المملكة درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بطنجة 28 درجة في الرباط دار البيضاء أكادير 29

0: 20 في السويرة، 30 بالناظور، 31 بالعيون فاس، 32 بوجدة، 36 بمراكش، و 39 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب على ولاية الشمال الممتدة شرق بجاية، فيما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 30 مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 34 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و 47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئيا بالربع الشمالي الغربي للبلاد وعلى خليج جابس وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بصفاقس، 34 بتبرقة، 35 بالقصرين، 38 بسوسة، 39 بتونس العاصمة مدنين، 41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: استديوهاتي مادئة تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
2: أهلا ومرحبا بك فرحانة. هذه أبرز عناوين عرض المنتصف. واشنطن تصعد الحرب الاقتصادية على إيران وتلوح بأقصى عقوبات في التاريخ. وزير الخزانة الأمريكي يحض الصين على الانضمام إلى حملة عزل طهران. تونس احتجاج المئات في ثالث تحرك لنفس، جمع الغضب من سياسات الرئيس قيس سعيد وأزمة المعيشة، وكذا المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. أزمة القاصرين غير المرافقين في سبت المحتلة، الأوضاع الإنسانية للقاصرين تتدهور، هائمون في الشوارع والشواطئ منذ أسابيع بلا مأوى أو غذاء أو ماء. إسبانيا تعلن استحداث مركز إيواء لاستيعاب 1800 شخص. بعد 6 أعوام من التقلبات والخرجات الإعلامية الصادمة، الثنائي هاري وميغان يطويان صفحة الولايات المتحدة، يستعدان للعودة إلى بريطانيا مع طفليهما. صفحة رياضية غنية بموضوعين في المنتصف، سنتحدث عن البطولة المغربية لكرة القدم وحسم ملف عدد الأندية المشاركة، ومن ميزوريا الأمريكية نتابع مستجدات رياضة الغولف والبداية المتعثرة لسكوتي شيفلر في بي ام دبليو تشامبيونشيب. قبل التفاصيل نتوقف بالمملكة المغربية، تخلد يومه 21 من غشت عيد الشباب والذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس. بهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. إلى الملف الأول لعرضنا الإخباري، الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تخفت في الميدان وتشد ضراوة في المعترك الاقتصادي. الولايات المتحدة أعلنت حزمة جديدة من العقوبات على إيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعدت لهجتها بالدعوة إلى حملة اقتصادية واسعة تهدف وفق تصريحات وزير الخزانة الأمريكي إلى إسقاط النظام في طهران. المسؤول الأمريكي قال إن واشنطن ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ على إيران، وحذر الدول التي تواصل التعامل معها من تبعات اقتصادية قاسية، داعيا الصين تحديدا إلى الانخراط في حملة عزل إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة. يشرح لنا خلفيات وأهداف السعي الأمريكي لعزل إيران اقتصاديا محمد حميدة، المحلل السياسي والمهتم بالشأن الإيراني، تحدث من القاهرة لمن الأرقوق.
3: تأتي هذه الخطوة من الجانب الأمريكي في ظل سعيه لتضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كامل بعد نحو 7 أشهر من هذه الحرب. الآن هذه الخطوة الاقتصادية هي تهدف بالأساس لخنق الداخل الإيراني، أي إثارة الداخل الإيراني على النظام لتحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها واشنطن وإسرائيل منذ بداية هذه الحرب. في المقابل أعتقد أن الضغط الاقتصادي لن يؤثر على إيران فقط، هناك دول كبرى لدى

0: لديها معاملات مع الجانب الإيراني في مقدمتها الصين، وأيضا هناك دول جوار لديها تعاملات مع الجانب الإيراني. هذه الخطوة ستؤثر نعم على الجانب الإيراني بكل تأكيد، لكن تداعياتها ستظل العديد من الدول، بمعنى أن هذه الدول بكل تأكيد لن تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية لأنها تمثل الكثير بالنسبة لها كدول جوار، وحتى بالنسبة للصين كمعاملات كبيرة وتحالف استراتيجي. الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية خطوة تلو الأخرى، قام بقصف البنى التحتية بتدمير الركائز للدولة الإيرانية بالقصف العسكري، هو يعول الآن على سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار الأزمات الاقتصادية. الآن هناك دعوة للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية، هذه الدعوة تستهدف بالأساس انخراط الدول في هذه الحرب الاقتصادية، ما يتحول بعد هذا الأمر إلى حرب عسكرية أيضا، سترد إيران بكل تأكيد على هذا الأمر.
1: الخارجية الإيرانية وصفت الإجراءات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي واعتبرتها دليلا على عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها، فيما أعلنت واشنطن في سياق ذاته عن وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد من جهته أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران إغلاقها، وقال إنها هذه الكميات تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل، معتبرا أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها كورقة ضغط. والحديث عن النفط وصادراته يقودنا إلى العراق، حيث أعلن رئيس الحكومة علي الزيدي اليوم عن سعي بلاده إلى رفع صادراتها النفطية تدريجيا لتتراوح ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا خلال 6 أعوام، ويأتي هذا الطموح رغم التداعيات الكبيرة لإغلاق مضيق هرمز الذي أجبر العراق على خفض الإنتاج والبحث عن مسارات بديلة للتصدير عبر تركيا وسوريا والأردن، إذ بلغ متوسط الصادرات العراقية نحو 2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من غشت الجاري، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. إلى أنباء منطقتنا والمحطة الأولى تونس، أمس تظاهر مئات التونسيين في العاصمة في ثالث تحرك دعا إليه حراك نفس الشعبي بمشاركة قوى سياسية معارضة. خلال مسيرتهم في شارع الحبيب بورقيبة ردد المحتجون شعارات ضد تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما انقطاع المياه والكهرباء وغلاء الأسعار، كما احتجوا على سياسات الرئيس قيس سعيد وطالبوا باستعادة الديمقراطية وإنهاء ما يعتبرونه تركيز للسلطة، فضلا عن مطالباتهم بالإفراج عن المعتقلين من معارضين وشخصيات سياسية وصحفيين ونشطاء. عضو حركة نفس الأكاديمي والمحلل السياسي الصغير الزكراوي يحدثنا من تونس العاصمة عن التعبئة التي عرفتها المسيرة الاحتجاجية أمس وأبرز ما طالب به المتظاهرون، لنستمع.
2: نجحت حركة نفس وهي حركة مواطنية وليست حزبا سياسيا في تعبئة الشارع وفي تنظيم مسيرة احتجاجية ضد السلطة القائمة، ضد غلاء المعيشة، ضد تدهور القدرة الشرائية، ضد غياب المواد الأساسية. البارحة مثلا كانت أزمة البنزين في تونس، شعارات رفعت ضد السلطة، ضد غلاء المعيشة، ضد رفض الحوار، ضد تضييق على الحريات، ضد تعبئة السجون بالمساجين السياسيين وظروفهم القاسية. وما لاحظت في خلال هذه المسيرة أن هناك نوع من الشعارات التي تنادي برحيل النظام، ورفع شعار ارحل وشعار ديجاش في وجه سلطة 25 جويلية. وحركة نفس تنوي تنظيم ما يسمى بالرونبا الرابعة، أي المسيرة الرابعة ضد سلطة 25 جويلية. إذن هناك زخم يعني بدأ يهب في تونس، هناك تدافع للتعبير عن السخط، عن عدم الرضا، بل بالعكس ذهبت أغلب الشعارات التي رفعت ضد نظام 25 جويلية والمنادات ب

0: نهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية في خطوة جديدة ضمن المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس رحب في تغريدة اليوم على منصة إكس بهذا التقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية، معتبرا أن الخطوة تمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق لإجراء انتخابات وطنية ناجحة. نفتح اللحظة ملف الهجرة ونبدأه من سبت المحتل، حيث لا زال مئات من المهاجرين القاصرين غير المرافقين عالقين في ظروف إنسانية صعبة. مرت قرابة 3 أسابيع ولا زالوا يفترشون الأرض في الشوارع والشواطئ بلا ماء ولا غذاء ولا مرافق صحية ولا حماية من العنف والاعتداءات. وبعد تصاعد الانتقادات بشأن تأخر السلطات الإسبانية في توفير ظروف إيواء مناسبة لهذه الفئة الهشة، أعلنت مدريد أمس إنشاء مركزين مؤقتين لاستقبال نحو 1800 مهاجر. من مدريد التفاصيل مع مراسلنا محمد المدن.
1: شرعت قوات الأمن الإسبانية الخميس في إخلاء شاطئ ترامبولين بسبت السليبة، حيث كان مئات المهاجرين غير النظاميين قد نصبوا مخيما عشوائيا منذ الدخول الجماعي في 30 و31 من يوليوز. وأعلنت وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايف تجهيز 1800 مكان إيواء موزع على فضائين، نحو 1200 من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في ثكنة لوما مارغاريتا، والمغاربيون في لوما كولمينار قرب معبر ترخال.
2: مع الرئيس فيبا كان التعهد يتضمن توفير 1500 مكان للمأوى، وكما ذكرت لكم فقد أصبحت الآن 1800، ولكننا نواصل العمل. أعلننا عن 4 مراكز إيواء، وهذا المركز هو أحد مجمعين، وهو مجمع لوما مارغاريتا الجديد الذي عملنا فيه بشكل مكثف طوال هذه الأيام، لكننا نواصل العمل الآن. هذا الأمر سيمتد بوضوح.
1: لكن أعدادا كبيرة ما تزال تفترش الشوارع والشواطئ وسط نقص حاد في الغذاء والماء، واخطرها وضع القاصرين غير المرافقين بسبتة، ومنهم فتيات وأطفال في سن 10 و11.
3: لا يوجد طعام ولا استحمام ولا مأوى للمبيت، لا يوجد شيء.
1: ولا يختلف حال البالغين كثيرا في سبتة، فمن لم تشملهم أماكن الإيواء الجديدة ما زالوا في العراء يتقاسمون الجوع وليالي الشارع.
4: لا طعام ولا مكان للنوم ولا أي شيء يا صديقي.
1: في المقابل تعتزم مدريد نقل زهاء 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وينتقد الحزب الشعبي هذا القرار بشدة، غير أن الحكومة تهمه برفض تقديم المساعدة عبر الجهات التي يحكمها بتحالف مع فوكس، وتحذر من الترحيل المستعجل للقاصرين، مستشهدة بعملية مماثلة سنة 2021 انتهت بإدانة مسؤولتين ب9 سنوات من العزل بتهمة الشطط في استعمال السلطة. من مدريد محمد مدن، ميديا.
0: أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم عن تفكيك شبكة تضم 3 أشخاص يشتبه في تنظيمها أكثر من 20 عملية نقل لمهاجرين غير نظاميين من أليكانتي إلى فرنسا. وانطلقت التحقيقات بعد أن رصدت السلطات الفرنسية عمليات عبور متكررة لمركبة مرتبطة بالمشتبه به الرئيسي، الذي نفذ خلال ماي ويونيو الماضيين 7 رحلات على الأقل عبر المسار نفسه. وأوقف المشتبه به الرئيسي في فرنسا قبل أن تصدر السلطات الفرنسية أمرا أوروبيا بتحقيق مكان الشرطة الإسبانية من تفتيش منزله في أليكانتي، حيث تم حجز نحو 3200 أورو نقدا ووثائق مرتبطة بالمركبات وبطاقات تحمل إعلانات لخدمات النقل. كما حدد المحققون 4 حسابات مصرفية مرتبطة بالمشتبه بهم. وكانت الشبكة تتقاضى نحو 200 أورو عن كل مهاجر، وتنقل ما بين 5 و6 أشخاص في الرحلة الواحدة لتحقق أرباحا إجمالية قدرت بنحو 100,000 أورو. في موريتانيا أنقذ خفر السواحل 315 مهاجرا من بينهم 40 طفلا و43 امرأة بعدما عثر على قاربهم الخشبي مكتظا وينجرف قبالة سواحل النوادب. وكان القارب قد انطلق من غامبيا وعلى متنه 191 سنغاليا و123 غامبيا ومهاجر مالي واحد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ قبالة السواحل الموريتانية مع تزايد مخاطر طريق الهجرة عبر الأطلسي نحو جزر الكناري. بعد 6 أعوام من الإقامة في

0: الولايات المتحدة والتخلي عن مهامهما الملكية، هاري وزوجته ميغان يستعدان للعودة إلى بريطانيا نهاية الشهر الجاري. وتأتي العودة بعد زيارة زوجين الأخيرة للبلاد ولقائهما الملك تشارلز. تفاصيل هذه العودة وما يروج في وسائل الإعلام البريطانية بخصوصها مع مراسلنا من لندن حميد الأزهري.
1: Six years after Brexit,
2: the Duke and Duchess of Sussex,
3: Harry and Meg coming home.
4: وسائل الإعلام البريطانية لا تكاد تتحدث في هذه الساعات إلا عن عزم الأمير هاري وزوجته العودة بأطفالهما إلى الوطن. رئيس الوزراء أندي بيرنام اكتفى بالتعليق على الموضوع باقتضاب.
5: هذه مسألة تخص هاري وميغان، ونتمنى لهما التوفيق في خطوة الانتقال التي يعتزمان القيام بها.
4: الزوجان كانا قد تخليا عن مهامهما الملكية في مطلع عام 2020 واستقرا في كاليفورنيا الأمريكية بحراسة أمنية خاصة، ومع غياب أي مؤشرات على عودتهما إلى المؤسسة الملكية قد لا يستعيد هاري وميغان امتيازاتهما السابقة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستعيدان الحماية الأمنية الممولة من دافع الضرائب أم سيضطران إلى الدفع من جيبهما. مراسل الشؤون الملكية البريطانية لمجلة نيوزويك في لندن جاك رويستن:
6: وراء كل ما يحدث ثمة مكسب حقيقي لصالح المؤسسة الملكية البريطانية. قد يكون هذا كلاما فجا، لكن الدرس المستفاد من هذه التجربة هو نفض اليد عن كل شيء والرحيل بعيدا ربما لا يجدي نفعا.
4: قرار العودة يأتي بعد زيارتهما للملك تشارلز الثالث في يوليوز الماضي، حيث كان أول لقاء بأحفاده منذ أكثر من 4 أعوام. لميريا حميد الأزهري، لندن.
0: الآن إلى عالم الرياضة. بعد الجدل الذي رافق مقترح الرفع من عدد أندية البطولة المغربية لكرة القدم، العصبة الوطنية حسمت موقفها وأعلنت الإبقاء على نظام 16 فريقا خلال الموسم المقبل. وتفاصيل كلها معك الحسن جبير.
7: تماما، جدل واسع رافق مقترح إمكانية رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا قبل أن تحسم العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية موقفها وتبقي على الصيغة الحالية 16 فريقا. بلاغ للعصبة مساء أمس أكد بقاء نظام البطولة بصيغتها ب16 ناديا في القسم الأول وبنفس العدد في القسم الثاني، ويأتي وسط ترقب كبير من الأندية والجماهير التي بدأت الاستعداد، لكن حتى الآن لا نعرف موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد. ما تحدد حتى الآن بحسب ما جاء في بلاغ العصبة هو موعد سحب قرعة البطولة الاحترافية إنوي. البلاغ أوضح أنه سيقام الجمعة القادمة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. العصبة شددت في بلاغها على أن تنظيم المنافسات سيتم وفق المساطر والأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة حرصها على تطبيقها بكل صرامة وشفافية. كما أوضحت أن باقي التفاصيل المتعلقة ببرمجة مباريات الموسم والترتيبات التنظيمية سيتم الكشف عنه في حينها عبر القنوات الرسمية للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
0: الحسن، سنغير الآن الممارسة الرياضية وننتقل إلى مسالك الغولف. بيل ريف كونتري كلوب بميزوري بي ام دبليو تشامبيونشيب، ثاني محطات الأدوار الإقصائية للفيدكس كاب. الحسن، البداية كانت بفرض الإيرلندي الشمالي روري ماكروي نفسه في الجولة الأولى وتعثر مدون للمصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر.
7: تماما، نهى بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب ثاني المحطات الثلاثة التي تختصم السباق على لقب الفيدكس كاب بدأت من حيث انتهت المحطة الأولى بطولة سان جود، لكن بأدوار معكوسة تماما. روري ماكروي كان أحد نجوم الجولة الافتتاحية عكس ما قدمه الأسبوع الماضي في بطولة سان جود. ظهر بأداء مميز وبثقة كبيرة، والنتيجة بطاقة من 64 ضربة ومن دون أي بوغي، ليتقاسم الصدارة مع 4 لاعبين آخرين ب6 ضربات تحت المعدل. ما الذي تغير في أداء ماكروي بين الأسبوع الماضي في بطولة سان جود وبدايته في بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب؟ نستمع لروري ماكروي.

0: كما قلت سابقا عدت إلى المنزل وقمت بالعمل على تصحيح بعض الأمور وشعرت أنني أسير على طريق الصحيح فيما يتعلق بطريقة لعبي التي أسعى دائما لتطويرها. من المؤكد أن أياما كهذه تبعث على التفاؤل رغم أنه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به، لكن بالنسبة للجولة الأولى ومع كل ما حاولت فعله لقد سارت الأمور على أفضل صورة ممكنة بالتأكيد.
1: عكس مايكل روي وشركائه الأربع في الصدارة، ظهر متصدر التصنيف العالمي ومتصدر ترتيب الفيدكس كاب النجم سكوتي شيفلر بأداء مخيب تماما. 4 ضربات بوغي في أول 7 حفار وجولة أنهاها بضربتين فوق المعدل تضعه في المركز 44. بات مطالبا بعودة قوية في الجولة الثانية التي تقام اليوم وسط تنافس كبير لضمان التواجد ضمن 30 الأوائل الذين سيكملون الرحلة نحو الجولة الختامية بطولة ذا تور تشامبيونشيب الأسبوع القادم.
2: شكرا لك الحسن، معك ننهي هذه النشرة، لكن الرحلة الإخبارية المنتصف تتواصل بعد هذا الفاصل.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
4: ميديا المنتصف، نهى يوسف.
2: اللحظة مستمعينا نواصل رحلتنا الإخبارية بمحطة ضيف المنتصف. تنتهي اليوم زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى روما، يختتمها بلقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. الزيارة تأتي بينما ولاية بعثة اليونيفيل في لبنان تشارف على نهايتها، والاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل بضغط أمريكي يراوح مكانها. عن خلاصات الحراك الدبلوماسي لعون في روما والدور الإيطالي وغيرها من الأسئلة الملحة تنضم إلي مباشرة من بيروت سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية. مرحبا بك سيدتي.
5: مرحبا
2: سيدة سناء. إذن زيارة عون إلى إيطاليا في نهايتها في ساعاتها الأخيرة، والسؤال المباشر الذي يطرحه نفسه، ما هي الأهداف السياسية والدبلوماسية التي تسعى بيروت لتحقيقها من هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وتطبيق الاتفاق الإطار؟
5: بداية شكرا على الاستضافة. تأتي زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى روما في إطار أهداف متعددة. من هذه الأهداف أولا الربط مع الفاتيكان، مع الفاتيكان يعني لموقعه الروحي الراعي للبنان. معروف أن بابا الفاتيكان زار لبنان قبل فترة ليست ببعيدة، بالتالي هو يعني له معنى رمزي ومعنوي لحماية لبنان. هذه واحدة. ثانية، بعد انتهاء مهلة اليونيفيل، انهاء مهام مهلة اليونيفيل في لبنان بعد تمنع الولايات المتحدة عن تقديم الدعم له وهي كانت تتكفل بنصف مصاريف اليونيفيل في لبنان، لابد من إيجاد قوة بديلة تراعي يعني الإشراف على الجنوب اللبناني في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله. لذا يحاول الرئيس اللبناني تجميع قوة أوروبية إلى جانب قوة إقليمية أخرى تتولى هذه المهمة في حال تم تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بحيث تشرف على هذا التطبيق وتشرف على عملية انسحاب إسرائيل من المناطق التي سوف يدخلها الجيش اللبناني إذا ما تم تطبيق اتفاق الإطار وإذا ما رضيت إسرائيل بذلك، بحيث تشرف على هذه العملية.
2: نعم سيدة سناء،
5: هناك عقبات.

0: نعم
1: أمام وجود قوات حسب جنسية البلد. فإسرائيل مثلا ترفض وجود إسبانيا وفرنسا ضمن هذه القوات.
0: نعم.
1: بينما
0: طيب كنت أريد أن أسألك
1: إيطاليا لذا كانت هذه الزيارة.
0: نعم كنت أريد أن أسألك تحديدا عن هذه القوة الأوروبية التي أعيد إحياء الحديث عنها بزيارة عون إلى روما، وهي قوة أوروبية بقيادة إيطالية. كما أشرت سيدة سناء، هناك رفض إسرائيلي لأي دور فرنسي أو إسباني. ربما قد نفهم الرفض الإسرائيلي للدور الإسباني بعد اعتراف الحكومة الإسبانية ب دولة فلسطين، ولكن بنظرك لماذا هناك استبعاد من سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة لأي دور فرنسي؟
1: هناك استبعاد لعوامل عدة. أولا فرنسا تحاول دوما إمساك العصا من النصف، بحيث تبقي علاقاتها لو إلى حدها الأدنى مع إيران، وبحيث تجري دائما اتصالات بفعاليات في حزب الله، وإسرائيل تعلم ذلك. وكذلك هناك عدة مواقف تدين فيها فرنسا العدوان الإسرائيلي على لبنان، لأن فرنسا تعتبر أن لبنان هو يعني نقطة وجودها الذي يجب أن يحمى في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما كان هناك اتفاق أمريكي فرنسي على هذا الدور. اليوم لا يوجد هذا التنسيق الأمريكي الفرنسي على دور فرنسا في لبنان. وفي مواقف فرنسا تجد إسرائيل أنها لا تريد لها دورا في القوات المتعددة التي سوف تستبدل اليونيفيل. لذا هناك فيتو إسرائيلي على فرنسا في لبنان.
0: نعم.
1: كذلك يجب يعني تجدر الإشارة إلى أن القوى المتعددة التي يفترض أن يعني يتم تأليفها لرعاية أي اتفاق، تنفيذ أي اتفاق في لبنان، لا تقتصر على الجهة الأوروبية. هناك جهات يعني أندونيسية أو باكستانية أو
0: ربما كندا أيضا
1: يمكن أن تدخل على الخط، بحيث تكون هذه القوى جامعة لعناصر عدة يهمها أن يتم الاستقرار في لبنان.
0: نعم سيدة سناء،
1: وترضى عنها إيران. علينا لا ننسى الدور الإيراني في هذه المسألة أيضا.
0: نعم أعتذر لمقاطعتك، وأتمنى أن يكون جوابك مقتضبا لهذا السؤال الأخير. هذا الظهر فقط كان هناك اعتداء إسرائيلي جديد على منطقة النبطية بانفجارين ضخمين. بنظرك ما فائدة كل هذه التحركات بينما إسرائيل تواصل فرض الأمر الواقع على الميدان وتواصل التصعيد؟ باختصار من فضلك.
1: لأن هناك نقطة علي الطاهر، وهي مركز حيوي لحزب الله. إسرائيل تحاول قضم المناطق المحيطة بهذه التلة لتستطيع أن تسيطر عليها وتحاصرها جيدا، لأن كلفة اقتحامها في هذه المرحلة بالذات مكلفة بشريا وتقنيا، وحتى بالنسبة للرأي العام العالمي، لأن هذه المنطقة حساسة جدا بالنسبة لمصادر المياه في الجنوب اللبناني، وأي اقتحام وتفجيرات على ما دأبت إسرائيل عليه سيكون مردوده مؤذيا جدا للبنان. ربما لا تستطيع إسرائيل تحمل كل هذه التكاليف في هذه المرحلة قبل انتخاباتها، وتكتفي بهذه العمليات النوعية والشديدة القصوى الاعتداءات على الجنوب اللبناني في هذه المنطقة المحيطة بتلة علي الطاهر.
0: جزيل الشكر لك السيدة سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معي مباشرة من بيروت. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: الشكر موصول لكم مستمعينا، أعود إليكم بعد لحظات.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
3: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
2: Média 1, Al Montasaf, Noura Youssouf.
0: مستمعي الأفاضل، رحلة المنتصف الإخبارية بلغت نهايتها. أشكر لكم طيبة متابعتها وأدعوكم للبقاء معنا. الرحلة الإخبارية الموالية لو غران جورنال تنطلق الآن مع مارتن جيبير. بونجور مارتن.
4: بونجور نوا اي بونجور ا توتز ا توس.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسأل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة. وشدد بيزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران على أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن على بند واحد يشير إلى استسلام. جاء ذلك غدا إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية التي تسعى واشنطن لفرضها على طهران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنها. فرحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته المجموعة المصغرة 4+4 خلال اجتماعاتها في تونس، معتبرة أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة على طريق التوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية الليبية وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، بما يمهد لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا. وأكد المستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولوس أن واشنطن تنظر إلى نتائج اجتماعات 4+4 باعتبارها تطورا إيجابيا يمكن أن يدعم بناء مسار انتخابي أكثر موثوقية. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في أنها نظمت أكثر من 20 عملية نقل غير قانونية للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية سمح بتحديد هوية منظمة مؤلفة من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين غير شرعيين من مقاطعة أليكانتي إلى فرنسا، وذلك بشكل غير قانوني. حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني اليوم من زوال سيادة القانون الدولي بعد فرض عقوبات أمريكية عليها. وفرضت واشنطن عقوبات على أكاني والمحامي السنغالي عبدالله سي الثلاثاء في إطار حملة لإدارة ترامب ضد ما تعتبره واشنطن بأن المحكمة هيئة فاسدة ومسيسة بشكل خطير. ختاما من المغرب، حيث توفي مساء أمس المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن عمر ناهز 82 سنة. الراحل كان أحد الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة السينمائية الوطنية بأعمال متنوعة، وحقق المخرج نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال عدد من الإنتاجات، أبرزها فيلمه أحداث بدون دلالة عام 74 وفيلم الدار البيضاء باي نايت الذي صدر عام 2003. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز بعد لحظات، تتابعون برنامج طاقة إيجابية مع حنان سوري. إلى اللقاء.
3: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم في طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري على ميديا.
0: كنسمعوا بزاف بانه لكل حلم عمرا وانه الفرص الى ضاعت في وقتها لا تعود. فشحال من شخص دفن الأحلام ديالو أو للحلم ديالو لأنه ظن أن الوقت قد فات، وكم من شخص ظن أن بابا أغلق إلى الأبد. لكن الحياة كتبت لنا كل يوم باللي أن بعض الأحلام لا تعترف بالتوقيت، وأن بعض الأحلام لا تموت بل تنتظر أصحابها. ضيفتي اليوم ما بداتش رحلتها الفنية كطفلة فوق الخشبة، خشبة المسرح، ولم تكن الطريق مفروشة أمامها بالورود، بل واجهت رفضا كبيرا وكذلك أجلت حلمها لسنوات طويلة لكنها لم تتخلى عنه. درست، اشتغلت، تعلمت، ثم عادت إلى حلمها وهي أقوى وأكثر نضجاً لتكتب وتلحن وتنتج أعمالها بنفسها وتثبت أن العمر لا يقاس بسنوات الانتظار بل بلحظة الشجاعة اللي كنقروا فيها إحنا أننا نبدأ. هذه الحلقة اليوم لكل من يعتقد أن الوقت قد فات، ورسالة تقول إن الأحلام لا تنتهي صلاحيتها ما دمنا نؤمن بها ونعمل من أجلها. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري
1: عالم
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم تستمعون وتتابعون طاقه ايجابيه على ميدي ان. اليوم غادي نحكيوا على الاحلام التي لا تموت، عن الانتظار الايجابي، عن الاصرار والالحاح، وعن الانسان اللي كيختار انه ما يسمحش الوقت باش يسرق منه نفسه. وانا سعيده جدا ان تكون ضيفتي هذه الحلقه، هي تبارك الله عليها بليزيور كاسكات، لكن انا ساجمعها في فنانه لبنى برياق. مرحبا بك معايا، منوراني لبنى.
3: الله يبارك فيك حنان، انا سعيده لانني معك في هذا البرنامج، خاصه ان العنوان ديالو طاقه ايجابيه، وانتي ما شاء الله انسانه عندها واحد طاقه ايجابيه اللي عادتني، وشكرا لهذه الاستضافه الرائعه.
2: مرحبا بك. وانا عاديتك كتقولي، ولكن انتي تبارك الله عليك انسان ما كيحش الاشخاص كيجلبوا الاشخاص اللي كيشبهوهم، سبحان الله العظيم. الا كنتي راكي ايجابيه راكي كتجلبي ايجابيه، الا كنتي سلبيه راكي كتجلبي اشخاص. لان كنسمعوا بعض المرات تقول لك انا كنجلب الناس كيشبهوني.
3: الارواح تتلاقى.
2: اليوم واحد الموضوع، انت فنانه تبارك الله عليك، كتكتبي كتغني كتلحني وكذلك مؤلفه سينمائيه وكديري دي فيلم دوكيومونتير، هادشي تبارك الله زوين غنهضروا عليه، لكن انا اللي بغي نركز عليه أكثر هو القصة ديال لبنى بريق. لأنه الفصول ربما تختلف، لكن كيبقى دائما أنه الإصرار والنجاح هما الوقود ديال التميز في الحياة.
3: نعم بالضبط، الصبر لا محدود، الصبر اللي فيه رضا وحمد، ماشي داك الصبر اللي هز على خاطرك وكتحس انك الدنيا ضيقه بيك وصافي مابقيتيش قادر تستحمل ومقلق. لا، هذاك الصبر اللي كتشوف الامور عن بعد نظر. يعني كتقول انا من هنا واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام غنقدر نكون وصلت لداك الشيء اللي بغيت. الا ما وصلتلوش وجاب الله العمر صافي، ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، الا باقى بالروح راه غنحققه.
2: صح،
3: امتى تيتحقق؟
2: الاحلام لا تموت وانما تؤجل.
3: تؤجل فقط غير باش توقف على رجلك، فقط غير باش تسترجع القوى ديالك، تتعلم اشياء في الطريق انتينا كتكون باقي ما عرفتيهاش. يعني ما كتكونش قد الحمل ديال هذاك الحلم اللي عندك، ربما الى ربي عطاه لك داك الساعه ربما يحطمك. ما كيكونش فوق ليالو المناسب،
2: ما كانش وقته. هادشي انت اكتشفتيه دابا لبنى بريق
3: اليوم
2: فيرسيون 2026.
3: بالضبط.
2: واخا حنا قبل ما نرجعوا لفيرسيون ديال 2020 2018 تحديدا، كنعتقد 2018 2017
3: الانتاج في الموسيقى،
2: خليني انا قبل ومن بعد غنمشيو داك الطفله الصغيره.
3: أوكي.
2: اليوم لبنى بريق، الا انت غتعرفي عندك طبعا مجموعه من الاشخاص اللي ما كيعرفوك، مجموعه من الجمهور اللي هو كيعرف لبنى بريق كفنانه، يعني مغنيه عندها صوت جميل جدا وكذلك مؤلفه، وهناك اللي كيتبع المسار ديالك في المجال السينمائي. لكن انت كيفاش كتبغي تعرفي راسك للناس؟
3: انا كنبغي نعرف راسي كفنانه تنشتغل في مجال الإبداع، لأن أنا بالنسبة لي حتى المجال ديال الصحافة والسينما والموسيقى والرقص والغناء وجميع المجالات الإبداعية واللي فيها التعبير راها مجالات فنية. فحتى انت راك فنانة بأسلوبك، كيفاش تتعبري، كيفاش تتفهمي الآخر بواحد السرعة كبيرة، الإحساس ديالك في العمل، هذا راه فن، راه ماشي أي واحد غادي يقدر أنه يقدم الآخر بهذا الشكل هذا ويفهم ويحس بالآخر، فهذا فن. يعني كيعجبني نسمع يقولوا لي لبنى فنانة مبدعة. الكرياسيون راه شي حاجه كبيره، انك تكون عندك واحد اللمسه خاصه ديالك، تكون عندك واحد لاتوش يعني اللي تتشبه لك، تعبر على السميه ديالك، ما تتشبه حتى شي واحد اخر. علاش؟ لانك انت اصلا مشيتي في واحد الطريق ما تتشبه حتى شي واحد اخر، هذيك الطريق انت اللي حفرتيها، انت اللي تسائلتي، انت اللي لقيتي الاجوبه، انت اللي طحتي ونطتي، انت اللي تعلمتي، دونك واخا تهرستي واخا كل شيء، مي هذيك هو اللي خلى منك واحد نسخه فنيه او لا واحد التحفه لا شبيهه لها.
2: كاين ربما بزاف اللي كيديروا بحالك، لكن بحال داكشي اللي كديريه، لكن انت نسخه وحده منك.
3: بالكسور ديالي، بالجروح، بالطريق الصعيبه اللي مشيت، هي اللي خلتني نكون

0: تنشبه لراسي.
1: واخا هذا النضج اللي انت فيه وهذا الحماس اللي انا كنحييك عليه اللي تبارك الله كيف ما كتشوفوها خارج المباشر او داخل المباشر هي هكا لبنى تبارك الله هكا، يعني ملي تجلسي معها انا اللي عجبني فيك وعلاش بغيت نبارطاجي القصه ديالك مع الناس لبنى، لانه وانت كتعاودي لي على لحظات الانكسار ديالك عينيك كيبريو وهذا نادرا ما كتلقاي انه شي حد اللي حتى في لحظات الانكسار اللي كان فيها، وطبعا كيكون واحد الالم وواحد الاحساس انك رجعتي تفكرتي داكشي اللي عشتيه، ولكن في نفس الوقت انت كتعبري عليها على انها هذيك اللحظات هي اللي بناتني،
2: هي اللي بناتني لانني اخترت ما نكونش ضحيه، اخترت نكون ريسبونسابل وفعوت ما نتباكى ونتشاكى على داكشي اللي تنعيشه وتنعيشه وتنقع تنتحمل داك الالم. والفن والإبداع هو أنك كيف تحول الألم وهذاك الألم يتحول إلى جمال إلى قصة، تكون تينا هو البطل ديال القصة ديالك، لأن الحياة جميعا احنا البشر كتجربة إنسانية وجودية في الحياة ماشي مثالية وإحنا ماشي مثاليين، فبالتالي ما تبقاش تحمق راسك يعني ملي يوقعوا لك مطبات وداكشي يقول أنا شنو المفروض نتعلم من هالتجربة، شني باغا توريني على تاريخي على طفولتي على ليميسيون ديالي في هذه الحياة، الشيء اللي جيت نأديه في هذه الحياة
1: مهمة.
2: فينا المو هي الحياة قصيرة يعني غادي تعيش فيها شحال ما عشتي، فينا المو راه غتموت، دونك انت ما دمتي هنا اذا لهدف ما، الا كان عندك هذا التصور هذا غادي تقلص من ديك الالم ومن ديك الخيبه ومن ديك الفقدان ومن ديك الخسارات اللي ممكن تكون في الطريق، واعتبرها في حد زيكزيرسيس في حد تمارين تتكون شي حاجه في وسط منك، واحد العالم داخلي يكون عنده كيان هيدا مستقل، عندك واحد العلاقه بينك وبين الله، علاقه بينك وبين راسك، علاقه بينك وبين داكشي اللي تيعجبك انك ديريه. علاش مثلا انا لبنى مثلا تيعجبها تكتب، ماشي تخاطري تيعجبني نكتب، خلقت لقيت راسي تيعجبني نكتب تيعجبني نغني، ماشي يعني ماشي بالصدفه انني تنغني وانا صغيره وانا تنغني تيعجبوني مثلا المجالات ديال الابداع، المجال ديال الاعلام، مجال علاش؟ لان الله خلق هذاك الروح بداك لاكاباسيتي بداك الاشياء، اذا هادشي ماشي صدفه، هاتي الفرصة راسك تكتشف راسك، هاتي الفرصة أنك تحبو، هاتي الفرصة أنك تبدأ تمشى خطوة خطوة حتى تكبر وتوصل أنك
1: ويشتد
2: القوام ديالك.
1: هاد المسألة ديال هدرتي على أننا كاين بزاف الناس اللي مروا مرور الكرام وهناك من ترك أثرا كبيرا، أنت تبارك الله درتي بزاف ديال المجالات كانت عندك الموهبة ولكن عززتيها بالدراسة الأكاديمية، درستي بزاف ديال المجالات، علاش كنتي كتقلبي؟ لمن كنتي بغيتي تثبتي؟ قري
2: أنا طحت بزاف ديال الأغلاط وهذوك الأغلاط دابا مابقاوش كيبانوا لي أغلاط سبحان الله، داك غير كنديباسي هذيك المرحلة كنقول وقيلا ضيعت وقتي ما كانش عليا مثلا نقرا الصحافة والإعلام، مي فينالمون ملي كنراجع يعني الطريق هذيك اللي مشيت فيها كنقول لولا الصحافة والإعلام ما كنتش ممكن ندخل السينما، ما كانش ممكن نمشي لي كونسير، حيتاش هذيك هي السبة يعني قدام عائلتي باش انني نمشي للمجال الفن، لان انا كنقرا داكشي اكاديميا اللي هما موافقين عليه، ولكن هو اللي دخلني للسينما، هو اللي دخلني للمجال ديال الكتابه ديال النقد السينمائي، هو اللي دخلني باش نقدر نمشي لي كونسير والحفلات ونشوف شنو تيقدم الفنانين ونتعلم على نتعرف على هذا العالم، هو اللي ديفلوبي راسي باش انني نكون عندي الثقه في راسي، نهضر على راسي، ندافع على راسي. المجال ديال الاعلام تيكون عندك شخصيه،
1: كيسرح لك لسانك
2: طريقه التعبير ديالك في الكتابه مع الناس،
1: يعطيك
2: الثقة. إذن هو مجالته هو تعبيري، فهو كان خطوة مراها من
1: كان خطوة وخطة كذلك، لأن أنت دخلتي المجال اللي دابا غادي ندخلوا القصة ديالك. واحد البنيتة صغيرة كانت سميتها لبنى بريق، كان شحال عندها 10 سنين أعتقد؟
2: كان عندي 10 سنين
1: كان عندها 10 سنين تم اختيارها باش تكون تاية تشارك في واحد حفل مدرسي نقوله، ولانها شافوا فيها الاساتذه ديالها والمعلمين ديالها واحد الموهبه، وفعلا كانت عندها صوت جميل وجات طايره بالفرحه
2: بدخولها
1: لوالديها.
2: كانوا فخورين بي الاساتذه ديالي في المدرسه والاستاذ ديالي اللغه العربيه، يعني كان كيحفظنا واحد الاغنيه ديال فيروز طلعت يا محلى نورها، وتسمع الصوت ديالي وما وكيقلب عليه تلقاني، فاش لقاني راه فخور بهذيك الموهبه اللي هو لقاها داخل القسم ديالو، وبغى يساعد هذيك الموهبه يديفلوبيها،
1: يعني يعرف اكتشف موهبه عنده في القسم،
2: هو اللي اكتشفني يعني قام بالدور ديال الاهل. وانا الاساتذه ديالي كانوا كيقوموا بادوار بحال الى عائلتي وعائلتي، ولكن ماشي عائلتي بالدم انما عائلتي بالروح.
1: شوف راه هكا كانوا في المدرسه شحال هذه، راه هادشي هو اللي كانوا
2: كيحتضنونا
1: التلاميذ.

0: الحمد لله.
1: ايوا
0: وديك الساعه فاش مشيت للدار يعني كان داك الحلم الجميل ان كانوا تبع الموفو بين اخرين اللي صافي دخلت لداك الكليكه فحال اللي غنقول لك اللي تيديروا الفن والابداع في مدينه طنجه فرقه موسيقيه تدير الاندلسي والملحون. ولكن في البيت الاب ديالي كان رفض هذه الفكره تماما. يعني انا يعني كنت باغا نقرا وندير الموسيقى والمعهد الموسيقي اون باراليل، ولكن الفكره ديال انك تقراي الفن او لا تدخلي المجال الفني في ذاك الوقت الوالد ديالي يعني بحكم انه درس اصول الدين ومتحفظ الى اخره بالنسبه لي الفن واحد الشيء خايب
1: وما يعني هو عن زيان رفض رفضا قاطعا انك تدخلي ولو كطفله ولو كطفله في المدرسي ولو ك
0: اديت واحد الاغنيه في الحفل المدرسي وكانت هذيك هي الاولى والاخيره وما تزيديش تفكري مازال انك تعاودي هذه التجربه مره اخرى. وهذا المجال نساه تماما حيت حنا ما عندناش البنات اللي تيغني وهذا المجال اصلا ماشي مزيان تيمشيو ليه غير الناس اللي ماشي مزيانين. يعني واحد الصوره خاطئه على
1: انك انت خرجتي له من الجنب السيده هو عنده واحد لا في عائلتكم لا في هذا وانت جيتي له من باغا ديري الفن.
0: بالضبط. انا من ديك الساعه وانا تنحس باللي انا الصوت ديالي عار. هذا هو الشعور اللي كان ساكنني منذ الطفوله. باش نتحرر منه اصلا غير باش نسترجع صوتي ونسترجع الثقه انني نغني خدا مني مجهود نفسي ومجهود فكري وثقه في نفس كبيره. حيت اون فوا كنبغي نغني ولا شي حاجه تنتفكر بطريقه لا اراديه
1: كتخاف كتحبس
0: تنخاف تنحبس. يعني ما كنقدرش نثق في القدرات ديالي الصوتيه حتى خديت سنين من عمري وانا تمشي للاستوديو ونشوف الحفلات ونمشي وفي اي فرصه ولا هذا نمشي نحاول نطلق صوتي تتحرر هذاك البلوك. بديت كنعطي لراسي انا داك الثقه داك العنايه داك الرعايه داك الحاجات اللي كنت انا محتاجاهم. انا تحملت المسؤوليه ديال هاد المساله هذه وبغيت بشكل واعي انني نتحرر من هذا التروما.
1: تروما هذه انه او كان اول رفض لربما طفله ترفضات ورفض ماشي رفض يعني اللي هو
0: لطيف ولا
1: رفض قاسي وما كاينش جدال صافي سالينا سيري قراي
0: صافي
1: مشات تقرا البنت
0: صافي انا غرقت في القرايه عرفت ان القرايه هي الحل الوحيد
1: هو المنقذ
0: هو المنقذ. يعني انا ملي كنكون ماشي مدرسه العكس كانوا مثلا بعض الاصدقاء ديالي تيكونوا تي ما حمليش علاش ماشي للمدرسه. انا المدرسه هي النور في حياتي. هذا علاش انا بالنسبه لي اقرا القراءه بقى ليومنا هذا انا مدمنه يعني مدمنه على شي حاجه سميتها القراءه ماشي غير في المجال التخصص ديالي قراءه ديال التنميه الذاتيه علم النفس هذا هو اللي ينقذني اصلا هو اللي ينقذني القراءه او الكتابه نقدوا قصه الحياه ديالي نقدوا لبنى هما اللي يكونوا لي مصير جديد في حياتي يختلف عن المصير اللي تكون في اللحظات اللي كنت انا ما قدرش نكون ريسبونسابل فيه على راسي.
1: مشيتي قريتي القانون
0: مشيتي
1: قريتي الصحافه مشيتي درستي السينما
0: الماستر خديت ليسانس في السينما اجازه مهنيه في الدراسات السينمائيه والسمعيه البصريه وكنت ممتازه في الاخراج في المجال حيت عملت فيلم قصير روائي وكان ممتاز وجيت من الاوائل.
1: ريتا
0: لا كان شجن اسمه شجن. روائي كان فيلم روائي قصير
1: ريتا دوكيومونتير
0: هو اللي تخرج به من الماستر واختاريت من المتفوقين في المجال في الليسانس ودست من الماستر وعاوتاني من المتفوقين في الماستر وعملت فيلم قصير 26 دقيقه بالعنوان ديال ريتا. وهذا الفيلم هذا كان فيلم دوكيمونتير دو كرياسيون يعني ماشي فيلم واقعي 100% هو واقعي لكن باسلوب ابداعي حيت انا تنعتمد بزاف على الخيال حتى في الدوكيمونتير ديالي كاين واحد لاتوش شاعريه فيها داك لا بويزي فيها لبنى فيها من روح
1: فيها لبنى والقصه ديال لبنى والمسار ديال لبنى والتحدي ديال
0: والفيزيون ديال
1: الفيزيون ديالك. شنو اللي خلاك تشبتي بالحلم ديالك وتمشي له؟ الناس كلهم يقدر يكون طريق مستقيم يقدر يكون فيه شويه ديال المطبات لكن تي زيك درتي زيكزاك
0: زيكزاك الروينه ضياع كاين واحد الضياع او اللي يقدر يكون زيكزاك
1: اللي هو مدروسكم
0: مدروس مدروس. لو كنت زعما عندي هذا الوعي اللي كاين اليوم اكيد كنت بعض المحطات كنت زعما فحالي لا ربحت شويه ديال الوقت. لكن بما ان الارشاد كان من عند بعض الاساتذه اللي هما تيبغيوني يعني تيشوفوا داك الطاقه داك النور تيشوفوا داك الابداع تيشوفوا كاين بوتنسيال تيعطوني بعض النصائح انا تنستشر الاحساس ديالي الداخلي وتمشي ندير داك الخطوه بحق شنو غادي يطرى من بعد ما كنكونش عارفه شنو غيطرى من بعد. يعني انا مشيت واحد الطريق مليئه بالمجهول كان الايمان هو الدليل
1: وهذا الشيء خلى انه ربما المجهود ديالك يتشتت على بزاف ديال الحاجات كنت ربما دابا انت في غنى عنها.
0: كنت في غنى عنها لو كان هناك دعم. يعني انا خاصني ضروري نستقل ماديا ومعنويا ونفسيا وعاطفيا وفكريا يعني نكون كيان مستقل متكامل هكا قادر انه يكون الاب والام والراعي عندك الروح اللي فوسط مني عاد نقدر مثلا ندير اللي بغيت. يعني

0: يعني كنضطر انني مثلا نشتغل بعد الخدامي لي غير باش نوفر المال باش نستثمر في داكشي اللي تيعجبني.
1: بحال الخدامي لا ماشي عيب بالعكس. بحال حنا نشوف اليوم هي مجموعه من الرسائل للشباب اللي كيقول لك ما بقى ما يدار اولا من غير الشباب كيقول لك ويلي دابا انا صات نهاد السنه هذا نوض ندير انا ونرجع صافي اللي طلعت عطا فات الفوت خلي غير الدراري الصغار هما اللي يقضوا الغراض والصغار يقول لك دابا حنا راه حنا ما بقى عندنا البيبان كلهم مسدودين واش غير اللي يحلم شي حاجه يديرها. اليوم مجموعه من الرسائل انه الناس يفهموا اللي سعى مور شي حاجه راه يلقاها.
0: مثلا نعطيك غير مثال بسيط ملي كنت كنقرا القانون وكانت الصحافه كانت عندي مصاريف كثيره يعني الوالد ديالي على قد الحال اصلا عمل افور باش انه بنته تقرا هذا انجاز حلم بالنسبه لي له دونك هو دار معايا فوق باش يدخلني لواحد المدرسه اللي هي خاصه ويخلص لي الدفعات ديالها ولكن مصاريف اخرى خصني نتكلف بها انا. كنت كنبيع ونشري
1: مزيان
0: وانا كنقرا باش علاش باش نشري الكتوبه باش هذا يعني انا كنفضل نستثمر في الكتاب ونستثمر في الاشياء اللي غادي تفيدني على طول على المدى البعيد على انني مثلا نمشي نشري الحوايج نسافر نخرج نعمل شي حوايج اخرين كيعملوهم مثلا الاصدقاء ديالي. مي داك الشيء حدو متع لحظيه
1: وغسول وبيني وبينك وحتى بيننا وبين المتابعين ملحوق داكشي
0: ملحوق.
1: كيف ما يقال. انا اللي عجبني في القصه ديالك هذا الجهد وهذا الرفض اللي كان عند الوالد بقوه رافض الامس هو الداعم الكبير والقوي اليوم. كيفاش درتي بس استوعبتي الوالد ديالك ولينتيه لانه في الغالب في القصص الغالب مثلا العائله كتمنع مثلا طفل ولا طفله في واحد وقت انهم يحققوا الحلم ديالهم بحال اللي ماشي كيحقدوا عليهم ولكن بحال اللي كيبقى غصه عندهم.
0: انت
1: روضتي الاب ديالك
0: ماشي روضته بطريقه ايجابيه. علاش؟ حيتاش انا الوالد ديالي اكتشفت ان الوالد ديالي ما كيجيش للدار بزاف وما كيجلس معنا وما تياكلش معنا وغائب الحاضر الغائب. انا كنقول علاش الوالد ديالي بحال هكذا. ملي نجحت في الباكالوريا تصاحبت معاه. السر هو انني تصاحبت معاه بغيت نعرفه كانسان ماشي كاب. بغيت نعرف هذا الانسان هذا اللي هو القدر اختاره يكون الاب ديالي شكون هو. شكون هي جداتي وجدي وشكون هي عائلتي وشنو هي الجذور اللي جا منا وعلاش يفكر بحال هكذا وشنو خاصو وشنو ناقصو كيفاش ممكن نعاونو. انا باغا نفهم هذا الانسان ماشي هذا الاب.
1: وفهمتي الرفض ديالو منين كان جاي؟
0: طبعا اكيد ما جي من الخوف عليا بالدرجه الاولى. ثاني حاجه من الفكر اللي تربى عليه يعني السلاله ديال الاب ديالي سلالة أبا عن جد كانوا كيقراوا أصول الدين وتيساعدوا الناس وتيجوجوا الناس وتيصلحوا الناس يعني السلالة كاملة بحال هكاك تيحفظوا القران وتيديروا واحد المنهج الفن بعيد عليهم
1: كل بعد وداخل بالنسبه لهم. نعطيك بعض الكلمات وانت تعطيني في جمل يعني بسيطه ما بقاش الوقت. كلمه توصفي بها الحلم.
0: ممكن.
1: اكبر عدو للحلم.
0: استسلام.
1: اكثر شيء يمنحك القوه.
0: الله سبحانه وتعالى.
1: النجاح بالنسبه لك
0: هو انا كندير داكشي اللي كنبغي.
1: اكثر شخص امن بك.
0: انا.
1: شنو باقي ما حققتيش؟
0: ان الناس تغني معايا الاغاني ديالي.
1: موفقه لبنى بريق فنانه شامله تبارك الله عليك. للاسف ما بقاش الوقت ان شاء الله في حلقات قادمه نركزوا نتعرفوا عليك اكثر. شكرا انك كنتي معنا اليوم.
0: شكرا لك وانا سعيده انني تعرفت على انسانه طيبه وانسانه بحالك انسانه طاقتها ايجابيه الروح ديالك والتواضع رائعه. شكرا.
1: تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام في امان الله.
2: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة. وشدد بيزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران على أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى الاستسلام. جاء ذلك غدا إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية التي تسعى واشنطن لفرضها على طهران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنها. قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكينة. في موريتانيا تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر، بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المكتظ يبحر على طول سواحل هذا البلد.

0: بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في أنها نظمت أكثر من 20 عملية نقل غير قانونية للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية سمح بتوقيف 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين غير شرعيين من مقاطعة أليكانتي الإسبانية نحو فرنسا. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:03 بعد لحظات ستواصلنا متابعة لايف سامر مع سفيان، إلى اللقاء.
1: تخفيضات إيكيا حتى 70% راها بدات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة. استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا.ما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: Four decades on the global stage.
2: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
1: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Exclusively on Medi One in Morocco.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.
4: Vous êtes sur Medi 1, la synthèse de 15h30.
5: Bonjour à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. Au Maroc, à l'occasion de la fête de la jeunesse célébrée ce vendredi, le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 667 personnes, dont 5

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Media.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بالمسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
3: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقه محكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسهل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 600

0: 67 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنها. قتل أو قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال جيش الاحتلال إن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. في موريتانيا تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المكتظ يبحر على طول سواحل البلاد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من مدينة سبتة المحتلة في شمال المملكة إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين غير الشرعيين في يوليوز أودى بحياة العشرات. وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى إسبانيا. حذر المنسق الرئيسي لمكافحة فيروس إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس اليوم من أن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفشى بوتيرة متسارعة. وقال المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا إن الفيروس فيروس إيبولا قد أودى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية، ويتجاوز انتشاره قدرة جهود المنظمة على مكافحته. في الخبر الرياضي، حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الجدل الذي رافق مقترح رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا، مؤكدة الإبقاء على الصيغة الحالية وهي 16 فريقا في قسمي البطولة خلال موسم 2026-2027. وحددت العصبة في بلاغ مساء أمس 28 من غشت الجاري موعدا لسحب قرعة البطولة احترافية للموسم المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. هذا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:03، إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد، نحلل،
2: مع من تتحاور،
4: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسائل الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. في الشرق الأوسط، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بديكتاتور معاد للسامية، متعاهدا بأن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا لزعزعة استقرار المنطقة بحسب وصف المكتب. ذلك يأتي ذلك بعدما أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية اليوم بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، بحسب بما أعلنه وزير العدل التركي اليوم على منصة إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمودة الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي.

0: توقيف الناشطين على متنها. في موريتانيا تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس بينما كان قاربهم المكتظ يبحر على طول سواحل البلد بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. ألقت شرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من مدينة سبتة المحتلة في شمال المملكة إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين أواخر يوليوز الماضي. وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. حذر المنسق الرئيسي لمكافحة فيروس إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس اليوم من أن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفشى بوتيرة متسارعة. وقال المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا إن فيروس إيبولا قد أودى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية، ويتجاوز انتشاره قدرة جهود المنظمة على مكافحتها. ختاما بالمغرب، حيث توفي مساء أمس المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن عمر يناهز 82 سنة. الراحل كان أحد الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة السينمائية الوطنية بأعمال متنوعة، وحقق المخرج نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال عدد من الإنتاجات أبرزها فيلمه أحداث بدون دلالة عام 74 900 وألف، وفيلم الدار البيضاء باي نايت الذي صدر عام 2003. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:03. بعد لحظات تتابعون اون فيزيون مع أمنة، إلى اللقاء.
1: ترقبوا مهرجان أورانج تالنت في موسمه الجديد لاكتشاف المواهب المغربية. فضاء جيمين فري تو بلاي، مباريات كروية مع البطل المغربي مهدي العمري، والموسيقى مع 10 ديال المواهب في حفل استثنائي فوق الخشبة مع النجم الموسيقي مهدي مزين والنجمة الشعبية الفنانة ستاتية، أيام 21 و 22 غشت في ساحة النيفادا بالدار البيضاء. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج، المساند الرسمي للمواهب المغربية.
2: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.

جات صغيرة بك بحلم معك بك سو سوبرب ريميكس 2 ويلا ريست افيك نو سيغ ميديا تو سويت شيرين عبد الوهاب بك صبري قليل فاسون ريميكس اون ادور لو ريزولتا جوست ابخي سي خليلي اي سي

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم انتم دائما معنا على مواجع دعات ميديا في مسهل جوله اخباريه جديده من جوله الحصاد، حصاد ميديا الاخباري لمساء يومه الجمعه. كما العادة مستمعينا أسعد معكم طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرة، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ضمن فقراتنا المعتادة القصة ميديا روبورتاج وكذلك كتاب في دقيقتين إضافة إلى فقرات أخرى وقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجزة ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أبرز فقراتنا لهذا المساء نقاش الحصاد ونخصصه للاستراتيجية المغربية في مجال تدبير الماء، هذا العنصر النادر والذي تعززت ندرته في السنوات الأخيرة بعد سنوات ومواسم جافة عاشتها المملكة، ما احتاج تعزيز استراتيجيات مواجهة هذه الظاهرة بتدبير الموارد المائية المتوفرة. هذا الموضوع نناقشه ضمن نقاش الحصاد هذا المساء. كما العادة مستمعينا نسهل هذه الجولة الإخبارية بالتعرف على مستجدات الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل نواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين الدار البيضاء والجديدة وما بين أكادير وبوجدور فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي الصفا. الريح غادي يصوت غربي في كل المناطق ما عدا في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-65% في غالب النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال البارح، ما بين 25-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-29 درجة في اللوكوس، ما بين 26-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-29 درجة في دكالة، ما بين 27-30 درجة في الريف، ما بين 27-31 درجة في الشاوية، ما بين 27-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، 29-30 درجة في الغرب وناحية السايس، ما بين 29-34 درجة في الحوز والمنطقة الشرقية، ما بين 32-37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-36 درجة في تادلة، ما بين 39-44 درجة في تافيلات، وما بين 40-43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس حشرات التي لا لقيا منها وسائرة تكاثر في عدة زراعات وعدة أنواع ديال الشجر بحال مثلا الكرم ديال الداليا اللي يمكن تدير فيهم خسائر كبيرة إلا خليناها بدون مراقبة ولا محاربة ضدها، وهاد الخسائر يمكن تبان في الورق وكذلك في العناق ديال العنب اللي تيخرج فيهم العنب ناشف وناقص جودة، وهذا علاش لازم الاحتياط منها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تم السادسة مساء باستديوهات إذاعة ميديان بطنجة موعد ونشرة المغربية. المغاربية لهذا المساء معك الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
2: مساء الخير زميلي محمد، مساء الخير مستمعينا الكرام. والبداية من المغرب حيث تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 667 شخصا. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا موريتانيا، بها أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية لموريتانيا. وأوضح خفر السواحل في بيان أن المهاجرين كانوا في وضع إنساني صعب عندما جرى إنقاذهم، مشيرا إلى أن القارب الخشبي انطلق من غامبيا وكان يقل 315 شخصا بينهم 191 من السنغال و123 من غامبيا وشخص واحد من مالي. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إنقاذ السلطات الموريتانية 42 مهاجرا غير نظامي بينهم نساء وأطفال، في مؤشر جديد على حجم الضغط الذي تواجهه السواحل الموريتانية بفعل تزايد محاولة العبور نحو أوروبا. فإلى أي حد تتحمل أوروبا مسؤولية تصاعد الهجرة غير النظامية عبر السواحل الموريتانية بعدما نقلت سياسات إغلاق الحدود وتشديد مكافحة الهجرة جزءا كبيرا

0: من مهمة حماية حدودها إلى دول العبور وفي مقدمتها موريتانيا، وما الذي تكشفه عمليات الإنقاذ المتكررة عن حجم الضغط الإنساني والأمني الذي تواجه نواكشوط. التفاصيل في تقرير لمراسلنا في نواكشوط الشيخان والسيدي.
1: إنقاذ خفر السواحل الموريتاني لمئات المهاجرين غير النظاميين يأتي ضمن شهود للحد من الهجرة إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية. ويرى الصحفي الموريتاني المهتم بشؤون الهجرة محمد موسى أن هذه الجهود تواجه تحديا متزايدا.
2: يوميا تعلن السلطات الموريتانية عبر خبر السواحل عن القبض على عشرات المهاجرين. هذه الظاهرة تكررت مؤخرا بعد البيانات التي أصدرتها الجهات الإسبانية عن تراجع معدلات الهجرة بعد الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، هذا الاتفاق الذي أثار الجدل.
1: خفر السواحل الموريتاني الذي أعلن إنقاذ ما يزيد على 300 شخص بينهم أطفال من جنسيات سنغالية وغامبية ومالية، أكد أن المهاجرين تم التكفل بهم وفقا للإجراءات القانونية والإنسانية. ويؤكد الصحفي محمد موسى أن موريتانيا شددت من حيدتها ضد المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة الأخيرة.
2: موريتانيا بعد الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأوروبي شددت من حدتها تجاه المهاجرين، وهذا ما نددت به عدة منظمات خارجية مثل Human Rights Watch وعدة منظمات أخرى.
1: عمليات الإنقاذ المتكررة التي تنفذها موريتانيا تعطي صورة عن حجم الضغط المتزايد الذي تواجهه أوروبا ودول العبور من تداعيات الهجرة غير النظامية التي أضحت في تزايد ملفت. الشيخان السيدي، ميديا نواكشوط.
0: صلة بملف الهجرة غير النظامية، ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليوز أودى بحياة العشرات. أفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. في ليبيا رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته المجموعة المصغرة 4+4 خلال اجتماعاتها في تونس، معتبرة أن النتائج المحققة تمثل خطوة مهمة نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بما يمهد لإجراء انتخابات وطنية في البلاد. أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولوس أن واشنطن تنظر بإيجابية إلى مخرجات اجتماعات 4+4 وترى فيها تطورا يمكن أن يسهم في بناء مسار انتخابي أكثر موثوقية، مجددا دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تعيشها البلاد. فهل يشكل توحيد السلطة التنفيذية خطوة فعلية باتجاه الانتخابات، أم يتحول إلى مرحلة انتقالية جديدة تمدد عمر الأزمة السياسية في ليبيا؟ سؤال طرحته منال رقوق على الدكتور مسعود سلامي أستاذ العلاقات الدولية من طرابلس.
3: فيما يتعلق بلجنة 4+4، أنا لا أخفي عليك أن هي محاولة منقوصة حقيقة، محاولة من قبل الأطراف الداخلية تحديدا وحتى ربما من قبل البعثة الأممية للهروب إلى الأمام أو للهروب من قضية الاستحقاقات المتعلقة بالأمن والاستقرار والمتعلقة أيضا بالاستحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومحاولة الحقيقة حتى للهروب للأمام من هذا الضيق الشعبي. الآن الليبيون يعيشون في حالة غير مسبوقة من المشاكل الاقتصادية، وهذا كله انعكس الحقيقة حتى على رأي الليبيين فيما يتعلق بهذه الأسامة وأيضا فيما يتعلق حتى بالبعثة الأممية. ولذلك أنا أعتقد ما توصلت إليه لجنة 4+4 هي نتائج شكلية، والدلالة على ذلك أن السيد وليد اللافي رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية قال ما يشاع حول النتائج التي تم التوصل إليها من خلال لجنة 4+4 أنها غير دقيقة.
0: بالعودة إلى أخبار المملكة المغربية، توفي مساء أمس المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا وراءه مسيرة سينمائية حافلة وأعمالا طبعت مرحلة مهمة من تاريخ الفن السابع في المغرب. ويعد الراحل أحد أبرز رواد السينما المغربية، إذ أسهم على امتداد مساره الفني في إغناء التجربة السينمائية الوطنية، وقدم أعمالا متنوعة في ظروف صعبة طبعت بدايات صناعة الأفلام بالمغرب. كما حقق الراحل نجاحا جماهيريا لافتا من خلال فيلمه الدار البيضاء باينايت الذي صدر عام 2000. في وداع أحد أبرز أسماء السينما المغربية، استقت الزميلة منال رقيوق شهادة للمخرج والسيناريست والمنتج السينمائي عز العرب العلوي.
4: السينما المغربية فقدت رجل من الرجال الذين نظروا للسينما في بداية السبعينيات، خاصة أن في تلك المرحلة كان هناك نقص في التنظير ونقص في الرؤى ونقص في المعرفة بشكل كبير، وبالتالي دخول آل الدرقاوي بشكل عام، سواء عبد الكريم أو مصطفى الله يرحمه، هو كان له تأثير كبير في الساحة السينمائية، بحيث أن الأفلام التي أخرجها مصطفى الدرقاوي لم تكن أفلاما عابرة، بل كانت أفلاما تطرح السؤال وأسئلة كثيرة وجوهرية. كان يتساءل بشكل عام حول جوهر السينما وحول ماهية هذه الكاميرا التي يمكن أن تشكك في المجتمع وفي المثقف وفي الإنسان بشكل عام. حتى حينما أنجز لنا هذه الأفلام التي تتوجه بشكل عام نحو الميلودرامية ونحو الإنسان البسيط بشكل عام، فقد ظل وفيا بالاهتمام بالهامش الاجتماعي، فإنه ظل حاضرا رغم ذلك، رغم الميلودرامية، رغم الاهتمام بالشخصيات أكثر، وربما انعرج قليلا في اتجاه إعطاء للمتلقي ما يريد، ولكن ظل رغم ذلك ينتصر للهامش الاجتماعي.
0: في صفحة الرياضة، وبعد جدل واسع رافق مقترح الرفع من عدد أندية البطولة المغربية لكرة القدم، حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية موقفها في بلاغ رسمي، وأبقت على نظام 16 فريقا خلال الموسم المقبل. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل حسن الجابري.
5: جدل واسع رافق مقترح إمكانية رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا قبل أن تحسم العصبة الوطنية لكرة القدم احترافية موقفها وتبقي على الصيغة الحالية 16 فريقا. بلاغ للعصبة مساء أمس أكد بقاء نظام البطولة بصيغتها ب16 ناديا في القسم الأول وبنفس العدد في القسم الثاني، ويأتي وسط ترقب كبير من الأندية والجماهير التي بدأت الاستعداد، لكن حتى الآن لا نعرف موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد. ما تحدد حتى الآن بحسب ما جاء في بلاغ العصبة هو موعد سحب قرعة البطولة الاحترافية. إنوي البلاغ أوضح أنه سيقام الجمعة القادمة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. العصبة شددت في بلاغها على أن تنظيم المنافسات سيتم وفق المساطر والأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة حرصها على تطبيقها بكل صرامة وشفافية. كما أوضحت أن باقي التفاصيل المتعلقة ببرمجة مباريات الموسم والترتيبات التنظيمية سيتم الكشف عنه في حينها عبر القنوات الرسمية للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
0: شكرا لك الحسن الجابري. وبهذه الورقة ننهي العرض الإخباري المغربي لحظات، ويلتحق بكم الزميل محمد الغولي تتمة باقي مواد الحصاد. ابقوا في الاستماع.
6: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
7: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
8: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
9: مساء الخير مستمعين، أهلا بكم من جديد مباشرة لفقرة نقاش الحصاد. يعد المغرب من الدول التي تعاني شحا وندرة ومحدودية في الموارد المائية. من هنا ومنذ الحضارات القديمة شهد النطاق الجغرافي للمملكة توارث تقنيات استغلال وحفظ متميزة

لعنصر الماء. سياسة تتواصل في الزمن المعاصر باستراتيجيات وطنية متجددة في محاولة لتجويد استغلال هذا المورد الثمين. سياسة السدود والأثقاب المائية الكبرى جاء بعدها اللجوء إلى مياه البحر كمورد متوفر، ومعها سياسة التوزيع

0: فإن الكريمين الأستاذ مصطفى برامل الفاعل المدني والخبير البيئي. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيدي الكريم، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين، وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: مرحبا بك أستاذ مصطفى. معنا كذلك الأستاذ مصطفى الآخر مصطفى العسات الخبير في مجال البيئة والماء. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ الكريم، ومساء سعيد عليك وعلى ضيفك الكريم.
0: تحياتي لكما معا. إذن المغرب نتفق جميعا بأنه في نطاق جغرافي يتميز بندرة الموارد المائية، صحيح أن هناك موارد، لكن الآن هذه الموارد مع توالي سنوات الجفاف ثبت بأنها تحتاج ربما استراتيجية جديدة أو تجويد الاستراتيجية المتواجدة على الأقل. أستاذ مصطفى برامل، هناك حديث عن استراتيجية جديدة للمملكة، خاصة بعد أن أثبتت سنوات الجفاف بأنه سياسة السدود، رغم أنها يعني أدت خدمات جليلة للقطاعات الفلاحية والصناعية للمملكة، إضافة لتوفير ماء الشرب وطبيعة الحر هو الأساس في كل شيء، لكن هذه السنوات أثبتت بأننا نحتاج إلى تطوير هذه الاستراتيجية. هناك اتجاهات جديدة في هذا المجال، منها تحلية مياه البحر رغم كلفته العالية، لكن هو يعني مصدر متوفر ومضطرون للتعامل معه. كذلك هناك تقسيم عادل للموارد المائية المتوفرة، وكل هذه الخيارات أصبحت مدعاة لتجويدها. أستاذ مصطفى، هل الآن في المملكة أصبحنا أمام واقع جديد يفرض نفسه أستاذ مصطفى؟
1: في الواقع فاليوم ونحن نعيش هذه الوضعية يجب أن نضع المملكة المغربية في سياقها العالمي، فالعالم بكل كاملا، وأيضا أوروبا التي كانت في مرأى عن الحاجة إلى الوضعية المائية المقلقة، الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وكندا والعديد من دول العالم اليوم تعاني من شح المياه. الأنهار الكبرى كنهر الراين والدانوب وأيضا كولورادو بالولايات المتحدة يعاني من شح المياه، أكبر البحيرات الكبرى جفت على الصعيد العالمي، وبالتالي الوضعية في المغرب بعد 7 سنوات جفاف، بعد السنة المطيرة والتي يعني أدت إلى ظهور فيضانات وظهور نسب كانت غير يعني معتادة ولم يعرفها المغرب منذ نشأة السدود، وهي نسبة 70% في وقت الصيف ووقت الدروة الحاجة إلى المياه، وهذا شيء مهم جدا. وأيضا هناك تنويع للموارد المائية والسياسات المائية وفق استراتيجية مندمجة، وهذا هو الجميل في الأمر، أن المملكة اليوم تعمل على استراتيجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المكونات الأساسية للموارد المائية، سواء كانت تقليدية سواء كانت يعني غير تقليدية، سواء كانت تعبأ من أجل الحاجة والندرة، وخصوصا مياه تحلية مياه البحر، حصاد مياه الأمطار، ومعالجة المياه العادمة. وأيضا اليوم والتي كان يعني ينظر إلى هذا المشروع منذ 90s القرن الماضي، بان يعني سياسات المغرب تجاه البيئة بعد قمة الأرض بريو دي جانيرو وظهور موجات للجفاف المضطربة والمترددة، اليوم نجد بأنه المغرب يسير بخطى حديثة وبواقع وسياسة يعني متشددة من أجل ربط الأحواض المائية وفق عدالة ترابية وفق عدالة مائية تأخذ بعين الاعتبار الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار، من أجل توفير هذه المادة الحيوية ليس فقط كمياه للشرب ولكن كمياه للسقي، مثل ما هو المشروع المائي اليوم والذي كان جزءه الأول بين حوض سبو وحوض أبي رقراق والذي نهز تقريبا 70 كيلومتر وأدى إلى وجود نسبة 100% هذه السنة لسد أبي رقراق، سد محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق، واليوم تتم لهذا المسار، سيصل هذا الطريق إلى مدينة أو إلى أم الربيع، والذي سيمكن من توفير حاجات المياه التي اليوم هي في حاجة شديدة لمنطقة الدار البيضاء الجنوبية.
0: فعلا
1: ومنطقة
0: نهر أم الربيع شهد يعني شحا في موارده المائية في السنوات الماضية. أستاذ مصطفى العساد، لدينا خيارات كثيرة ضمن الاستراتيجية المائية للمملكة، هل يجب التركيز على خيار واحد؟

0: واحد، أم أن كل هذه الخيارات بشكل مندمج يجب التعامل معها كخطة واحدة أستاذ مصطفى؟
1: صحيح، اليوم الندرة المائية تطلبت تنويع الخيارات الاستراتيجية للمملكة والابتكار في هذه الخيارات. اليوم لا تكفينا أمطار السدود بحكم الموارد الشحيحة التي عاشتها المملكة طيلة 7 سنوات، ولا تكفينا المخزون المائي الجوفي الذي استنزف كذلك في القطاع الزراعي والفلاحي. اليوم البحث عن تحلية مياه البحر، عن الطرق السيارة المائية للاستفادة من فائض المياه المتواجد في مناطق الشمال، وجزء كبير منه يذهب إلى البحر. اليوم بهذا الخط الاستراتيجي الذي انطلق في حوض سبو وأبي الغراق ليصل اليوم إلى توجه نحو أم الربيع كمشروع وخيار، سيجعل القلب النابض لتربية المواشي في المغرب والألعاف واللحوم الذي عرفت انهيارا في أسواق المغربية وارتفاعا صاروخيا في أثمنتها بسبب سنوات الجفاف، وفقدنا في هذه المنطقة أزيد من 1.5 مليون منصب شغل، وبالتالي أصابت هذه المنطقة نوع من الهشاشة الاجتماعية. الماء اليوم صلب الحياة الفلاحية، صلب الحياة الاقتصادية، صلب الانتعاش ديال المناصب الشغل في هذه المنطقة، وبالتالي الخيارات الاستراتيجية ملحة وعلينا أن ننوعها وكذلك أن نسير بخطى سريعة لتنزيلها. القراءات المناخية المستقبلية قاسية، ارتفاع معدل الحرارة أصبح يصل إلى 48 في بعض المناطق، لاحظنا أوروبا هذا الصيف، لاحظنا كذلك جنوب إسبانيا وفرنسا وألمانيا وباقي الدول المجاورة في البحر المتوسط عاشت سنة حارة جدا ومقبلة على سنوات كذلك قاسية جافة تدفع إلى تبخر المياه السطحية بشكل كبير، وبالتالي علينا أن ننوع مواردنا المائية ونذهب بالخيار الاستراتيجي التي جعل جلالة الملك منها أولوية لتحقيق السيادة المائية والأمن المائي، وكل تعليماته في الخطابات الأخيرة تتوجه نحو تنزيل السياسة المجالية المندمجة وفي صلبها قضية الماء. في كل منطقة هناك خصوصية، في كل منطقة هناك إمكانيات خاصة، منطقة تحتاج إلى تحلية مياه البحر، منطقة تحتاج إلى تدعيم المياه الجوفية عن طريق ربط الأحواض المائية في بعضها من أجل تحقيق العدالة المجالية المائية. فنحن في
0: طيب أستاذ مصطفى طيب أستاذ مصطفى، فكرة جيدة توقفت عندها هي أن تكون هذه الحلول مرتبطة بحاجات كل منطقة، يعني أن تكون الحلول مناطقية وتتكيف مع حاجات كل منطقة. أعود إليك أستاذ مصطفى برامل، نقطة كنت قد تحدثت معك بخصوصها سابقا، مسألة التوعية. في خلال هذه السنوات، سنوات الجفاف بحكم تراكمها وقسوتها، يعني 7 مواسم مدة طويلة جدا، كان المجتمع المغربي قد حس نوعا ما بثقل المسؤولية وبدأ أن هناك نوع من الوعي، لكن للحقيقة أن هذا الوعي يتبخر فجأة مع عودة الوفرة مرة أخرى. ماذا يمكن القيام به في هذا الإطار أستاذ مصطفى برامل؟
2: نعم، هذه أمور بديهية، فالأمر ليس في 7 سنوات الأخيرة، بل الأمر منذ التسعينيات القرن الماضي، يعني منذ 1990 والمغرب يعاني من هذه الوضعية، والمغاربة واعون بأننا نعيش في فترات يعني قاسية، ويمكن أن تكون الحاجة إلى المياه حاجة ملحة وحاجة يعني تستدعي حالة طوارئ المائية كما حدث خلال سنة 2021 و 2022. وأيضا اليوم ونحن نعيش هذه الوفرة في المياه في على مستوى حقين السدود، لكن هذه الوفرة لا توجد في المجاري المائية للأنهار والأودية والبحيرات، فهي تعيش اليوم ونحن نعيش هذا الصيف في وضعية جد مقلقة، جفاف ومياه قليلة، في حين الوفرات توجد في بحيرات السدود التي هي اليوم يعني أمان المغرب الاستراتيجي والذي يعول عليه على الأقل خلال 3 سنوات الأخيرة. وبالتالي اليوم ونحن نعيش في هذه الوضعية يجب أن يكون

0: المائي متواجد في كل أسلاك الدراسية، كل الأيام الدراسية، ليس فقط أن يكون موضوع المياه كموضوع للتحليل والمناقشة، ولكن موضوع المياه يجب أن يكون في داخل الضرورة التربوية والتعليمية، أيضا المهني، البحث العلمي، وأيضا الحياة العامة، سواء كنا في أماكن الشغل أو كنا في فضاءات العمومية أو كنا في فضاءات الخضراء أو كنا في أماكن تواجد المياه كالبحر والساحل والبحيرات على جانب البحيرات والأودية والأنهار. وبالتالي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل قطرة ماء نلوثها فهي نلوث حياة من التنوع البيولوجي وحياتنا. كل نقطة ماء نبدرها فإننا يعني سنحتاج إليها في وقت الحاجة. كل نقطة الماء لا نستغلها بتدبير عقلاني فإننا سنجدنا في سياسة وفي حاجة إلى تعبئة موارد أخرى كما هو الحال اليوم، وندفع الكلفة غالية جدا من أجل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وأيضا حصاد مياه الأمطار في تيزنيت مثلا وحصاد مياه الأمطار في المدن والقرى، وهي استراتيجيات مهمة جدا والتي من مؤكد بأنها ستساهم في تحقيق الأمن المائي وتوزيع عادل للمياه على مستوى التراب الوطني. لكن يجب أن يكون لدينا وعي كامل منذ الصباح إلى آخر فترة من فترات الليل بأن هذه الموارد هي اليوم ناضبة وقليلة جدا، ويجب
1: بكل تأكيد أستاذ مصطفى. بكل تأكيد أستاذ مصطفى. أعود إليك أستاذ مصطفى العسات، هناك خيار لا يتم التركيز عليه كثيرا رغم أنه قد يساعد في مواجهة عنصر ندرة الماء، هو إعادة استعمال المياه العادمة خاصا في مجالات سقي المناطق الخضراء، في المياه الصناعية، وهناك تجارب دول سبقتنا في هذا المجال. ألا يمكن اعتماد هذا النموذج أستاذ مصطفى العسات في المغرب، خاصة أنه لديه جوانب إيجابية أخرى، مثلا المخلفات التي يمكن استعمالها كأسمدة وأشياء أخرى؟ أستاذ مصطفى العسات.
2: نعم، شكل معالجة المياه العادمة ثورة حقيقية في تدبير الحكمات للماء، يمكن أن نضرب بعصافير بحجرة واحدة. أولا نقوم بتنقية الماء الذي يذهب إلى البحر من الزيوت ومن مخلفات النفايات المنزلية إلى ماء صالح للاستغلال بنسبة 90%. فمحطة الرباط مثلا الآن يسقى منها آلاف الهكتارات من مدينة الرباط إلى نواحي تمارة، وبالتالي تشكل رفعا للضغط على المياه الجوفية الذي كان في سنوات خلت. كذلك يمكن أن تستعمل في القطاعات الصناعية، هناك العديد من المصانع التي تستعمل المياه الجوفية والمياه العذبة، وبالتالي استعمالها للمياه العادمة الأقل كلفة والأقل ضررا على مستوى المياه العذبة. كذلك تستعمل هذه المياه في مجالات زراعية كزراعة المستنباتات في المنابت والأشجار وقطاعات زراعية مهمة، بالتالي ستخفف الضغط على المواد المائية، بالإضافة كذلك إلى استعمالها في البيوغاز والمواد الأسمدة اللي كتجي من هذه المخلفات. اليوم علينا أن نتوجه لهذا الاقتصاد الدائري في ما يخص تدبير موادنا المائية لكي نصل كما جاء في المخطط الوطني للماء إلى 1,700,000,000 متر مكعب في حول 2027-2030. نحن اليوم نعالج 300,000,000 متر مكعب، وهذا لا يكفي حسب المياه التي تذهب إلى البحر في المدن الكبرى، وبالتالي تدوير هذه المياه وعودتها إلى المساحات الخضراء وعودتها إلى المصانع وعودتها إلى قطاعات حيوية ستساهم في التخفيف على الضغط على المواد المائية. من هذا الحل الابتكاري، هذا الحل الإبداعي، هذا الحل حيوي، لأننا نستهلك مياه كثيرة تذهب إلى البحر تلوث شواطئنا تؤثر على المنظومة البيئية، وبالتالي خيار استراتيجي في تدوير هذه المياه سيجعل من مدننا مدن ذات بعد استدامة وبعد يحافظ على المقدرات البيئية وبعد يدبر الماء بشكل حكماتي. ناهيك اليوم على استعمال التقنيات التكنولوجيا في مجال الزراعي، لأننا نتكلم على 85

0: avec Martin Odigard, Martin Zubemendi, Declan Rice, Bruno Guimaraes et Mikel Merino. Arsenal possède sans doute le meilleur milieu de terrain du football anglais actuel. On termine par du tennis avec les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati. D'abord ce duel 100% américain qui opposera ce soir le 9e mondial Tyler Fritz au 22e Brandon Nakashima. Et puis le grand favori Moussetti l'italien affrontera l'américain Frances Tiafoe. Ce sont donc les programmes des quarts de finale du Cincinnati, le Masters 1000 américain.
1: Merci pour ces actualités sportives et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Medi 1.
2: بعد قليل في الحصاد القصة.
3: تطورت موسيقى الفادو وانتشرت بشعبية جارفة وتوزعت إلى مدرستين، مدرسة لشبونة الأكثر تطرفا في الحزن والحنين والهامش، وتميزت خاصة باختصاص النساء بها.
2: ومضات
4: جمع هنا بين التزامه تجاه القضية والتزامه تجاه الطبقات الفقيرة ضد ذئاب وول ستريت الذين اتحدوا بالمناسبة ضده وصرفوا مئات الملايين من الدولارات لدعم أي شخص في مواجهته، رافعين شعار أي أحد إلا ممداني، ومعطيات اتصالاتهم وخططهم كشفتها صحيفة الفاينانشال تايمز.
2: ميديا ريبورتاج. تلال علي الطاهر في جنوب لبنان ليست مجرد مرتفعات استراتيجية تسعى إسرائيل للسيطرة عليها، المعركة حولها تبدو اليوم في جانب أساسي منها معركة تحت الأرض. التقارير تتحدث عن شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية ومراكز قيادة تابعة لحزب الله في باطن التلال، وبينها ما تسمى قاعدة العماد 4.
5: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
6: كل عام رجوعكم عيد، لما معكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد، والبلاد كتنبض بوجودكم، ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
2: السادسة مساء والدقيقة 49 باستديوهات إذاعة ميديا بطنجة، واصل معكم ما تبقى من فقرات الحصاد، وضمنها كل نوع من الموسيقى يختزن ولا شك ثقافة ومشاعر شعب المنشأ ويعبر عنها، ومن هنا توصف موسيقى الفادو بأنها روح البرتغال. ورغم تعدد المشارب لهذا النوع الموسيقي بدءا من الموسيقى العربية الأندلسية مرورا بموسيقى الغجر ووصولا إلى موسيقى الأفارقة العبيد، إلا أنها تظل بشكل متفرد ثقافة تختزن مكنونات الشعب البرتغالي وثقافته وتاريخه، خاصة الحديث الذي بدأ مع الرحلة البحرية الاستكشافية الكبرى. نتعرف على قصة موسيقى الفادو.

0: توصف الموسيقى بديوان الشعوب وإيقاع نبضها، كل نوع موسيقي يختزل هموم ومشاعر وآمال شعب المنشأ لها، لهذا يقال بأن هذه الموسيقى تختزن روح البرتغال. ألفاظ ومعناها باللاتينية القدر، وهناك من يقول بأن أصل الكلمة عربية، لكنها كانت قدر الشعب البرتغالي من موسيقى العالم. صحيح أنه لا يوجد اتفاق بالإجماع على أصل هذه الموسيقى، لكنها بكل تأكيد موسيقى برتغالية تأثرت وتمازجت بالمؤثرات التاريخية والإنسانية والجغرافية التي تأثر بها البرتغال، بداية من الموسيقى العربية الأندلسية مرورا بموسيقى الغجر ووصولا إلى موسيقى الأفارقة العبيد في مزارع القطن وقصب السكر بأمريكا اللاتينية. ألفاظ موسيقى روحية تعبيرية عن الحزن والفقد والحب والحنين، هي لا تخلو من تعابير الحب والفرح والحياة، لكن الحزن هو سمتها الأساس. برزت بالعاصمة البرتغالية لشبونة خلال بدايات القرن 19، بها عرفت الأمهات البرتغاليات أبناءهن والحبيبات عشاقهن المغامرون في البحر بحثا عن الغنى والجاه الشخصي كما لوطنهم. تطورت موسيقى الفادو وانتشرت بشعبية جارفة وتوزعت إلى مدرستين، مدرسة لشبونة الأكثر تطرفا في الحزن والحنين والهامش، وتميزت خاصة باختصاص النساء بها، مدرسة كومبيرا، وارتبطت بأوساط طلبة الجامعات خاصة جامعة كومبيرا، وهو غناء ذكوري ويتميز بأنه أكثر بهجة بشكل ملحوظ. موسيقى الفادو مع تطورها وانتشارها العالمي تحولت إلى رمز ثقافي للبرتغال، يتسابق السياح في أزقة لشبونة القديمة على اقتناص فرص الاستماع والاستمتاع بها، بينما يجلس البرتغاليون في حضرة هذه الموسيقى في طقس خشوع قدسي، فهي بالنسبة لهم لغة تخاطب الروح قبل الأذن، وتحكي حكاية البرتغالي البسيط، تحكي ألم معاناته وتحكي آمال طموحاته.
1: ميدي 1، طنجة 95.3، نادور 99.9.

0: تتعرفوا اللحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب لجوء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل ما بين طنجة والجديدة، كما ما بين أكادير وبوجدور. صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 27 بالرباط، كما بأكادير 26 بطنجة، 30 بالناظور، كما بفاس 31 بالعيون، كما بوجدة 35 بمراكش، 42 بالراشدية. بالجزائر الأجواء غالبا مشمسة على الهضاب العليا، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 30 بوهران، 32 بعنابة، 37 بتياريت، 40 بقسنطينة، 42 ببسكرة، 48 بأدرار. بتونس الأجواء غائمة جزئياً لغالبا مشمسة على مرتفعات الشمال الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 36 بتونس العاصمة، 33 بطبرقة، 34 بسوسة، 37 بالقصرين، 38 بجربة، 44 بتوسر. تمام والسابعة مساء بسدهات إذاعة ميديان بطنجة. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم زميل محمد بن عبو. محمد مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك زميلي محمد من جديد، ومرحبا بمستمعينا الكرام. والبداية بالعناوين. الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص للاشتباه في تهريب مهاجرين من سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10,500 دولار، تزامنا مع تدفق غير مسبوق للمهاجرين خلال شهر يوليوز. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيلي آخر على خلفية التحقيقات المرتبطة باعتراض أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة وتوقيف ناشطين كانوا على متنه. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران تطال 21 شخصا و16 شركة و10 سفن، فيما تؤكد واشنطن دخول الصراع مع طهران مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي. العراق يعلن التوجه نحو رفع إنتاجه النفطي إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات 6 المقبلة، ويتحرك لتنويع منافذ تصدير النفط عبر سوريا والأردن. وبحيرة أجلمان بمدينة فرنة المغربية تخضع لورش واسع لإعادة التأهيل بعد سنوات من تراكم الطحالب والرواسب والمخلفات النباتية بهدف تحسين جودة مياهها واستعادة رونقها الطبيعي وتعزيز جاذبيتها السياحية. قبل التفاصيل، تحتفل المملكة يومه الجمعة بعيد الشباب، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. أولى محطات السابعة مستمعينا الكرام، الجارة الشمالية إسبانيا، حيث أعلنت الشرطة هناك توقيف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في تهريب مهاجرين من مدينة سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مقابل مبالغ مالية باهظة. وأفادت الشرطة بأن المشتبه فيهم كانوا يتقاضون من المهاجرين

0: ما يصل إلى 10500 دولار مقابل نقلهم بالقوارب من سبتة إلى الأراضي الإسبانية في شبه الجزيرة، وذلك في سياق شهدت خلاله المدينة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين خلال شهر يوليوز، خلف عشرات الضحايا. على التراب الأوروبي أيضا تم تفكيك شبكة يشبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية لتهريب مهاجرين في وضعية غير نظامية بين إسبانيا وفرنسا. أوضحت الشرطة في بيان أن التحقيق الذي أنجز بتنسيق مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة تتكون من 3 أشخاص يشبع في نقلهم مهاجرين غير نظاميين من إقليم أليكانتي نحو فرنسا. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أمين عزيماني.
1: الشرطة الإسبانية أفادت في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وأضافت الشرطة أن 4 من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تأوي المهاجرين غير النظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا، لكنها لم تكشف عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية. المصدر ذاته أوضح أن اختيار سائقي القوارب كان يتم بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة. الشرطة الإسبانية أعلنت أيضا عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب عبر الحدود لمهاجرين سريين بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة مكونة من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين في وضعية غير نظامية بشكل متكرر من إقليم أليكانتي الإسباني نحو فرنسا عبر المعبر الحدودي لخونكيرا لوبرتوس. وبحسب المحققين فقد تقاضى أفراد الشبكة نحو 200 أورو عن كل مهاجر يتم نقله.
0: سلة بملف الهجرة غير النظامية، أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية لموريتانيا. وأوضح خفر السواحل في بيان أن المهاجرين كانوا في وضع إنساني صعب عندما جرى إنقاذهم، مشيرا إلى أن القارب الخشبي انطلق من غامبيا وكان يقل 315 شخصا. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إنقاذ السلطات الموريتانية 42 مهاجرا غير نظامي بينهم نساء وأطفال في مؤشر جديد على حجم الضغط الذي تواجهه السواحل الموريتانية بفعل تزايد محاولات العبور نحو أوروبا. وجهتنا الآن الشرق الأوسط وتحديدا تركيا، حيث أعلنت الأخيرة إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحق مواطن إسرائيلي آخر على خلفية التحقيقات المتعلقة باعتراض إسرائيل أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في مايو الماضي وتوقيف الناشطين الذين كانوا على متنه. وزير العدل التركي قال في منشور على منصة إكس إن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف توقيف نتنياهو وأفيق موسكوفيتش على المستوى الدولي استنادا إلى مذكرتي توقيف صدرتا في 14 يوليوز على خلفية اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية. عن دلالات هذه الخطوة وانعكاساتها نستمع إلى تعليق الدكتور رامي الخليفة العلي الأستاذ والباحث في الفلسفة السياسية من باريس في حوار أجراه معه يوسف النعماني.
2: العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى مزيد من التوتر بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر. طبعا مذكرة الاعتقال على خلفية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق أسطول الصمود وإهانة الناشطين الذين كانوا يريدون تسليط الضوء على الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة. لكن العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. منذ أسابيع والحديث في إسرائيل على أن تركيا سوف تكون هي الطرف الآخر بعد إيران الذي سوف تواجهه إسرائيل، نتيجة للانتقادات التي يظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الجانب الإسرائيلي، ونتيجة أيضا للخطاب السياسي للحكومة التركية التي تنتقد وبشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل. طبعا التوتر ازداد بفعل ما يحدث في سوريا، الحضور التركي قوي من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية، وإسرائيل تريد إبعاد تركيا عن الساحة السورية.

0: سوريا. إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وازدادت حالة التوتر، فإن ذلك سوف ينعكس على الملف السوري خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت 21 شخصاً و16 شركة و10 سفن، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران. وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة لا ترقى في الوقت الراهن إلى مستوى القيود الواسعة التي سبق أن هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي السياق ذاته قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة من الصراع مع إيران، معتبرة أن الضغط الاقتصادي يمثل الأداة الأكثر فعالية المتاحة لواشنطن في المرحلة الحالية. فهل تتجه واشنطن فعلا من سياسة الضغط الاقتصادي إلى محاولة خنق الاقتصاد الإيراني بالكامل في ظل توسيع دائرة العقوبات على طهران؟ سؤال طرحته منال الرقوق على محمد حميد المحلل والباحث في الشؤون الإيرانية من القاهرة.
2: تأتي هذه الخطوة من الجانب الأمريكي في ظل سعيه لتضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كامل بعد نحو 7 أشهر من هذه الحرب. الآن هذه الخطوة الاقتصادية هي تهدف بالأساس لخنق الداخل الإيراني، أي إثارة الداخل الإيراني على النظام لتحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها واشنطن وإسرائيل منذ بداية هذه الحرب. في المقابل أعتقد أن الضغط الاقتصادي لن يؤثر على إيران فقط، هناك دول كبرى لديها معاملات مع الجانب الإيراني، في مقدمتها الصين، وأيضا هناك دول جوار لديها تعاملات مع الجانب الإيراني. هذه الخطوة ستؤثر نعم على الجانب الإيراني بكل تأكيد، لكن تداعياتها ستظل العديد من الدول، بمعنى أن هذه الدول بكل تأكيد لن تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية لأنها تمثل الكثير بالنسبة لها كدول جوار، وحتى بالنسبة للصين كمعاملات كبيرة وكحليف استراتيجي. الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية خطوة تلو الأخرى، قام بقصف البنى التحتية، بتدمير الركائز للدولة الإيرانية بالقصف العسكري، ويعول الآن على سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار الأزمات الاقتصادية. الآن هناك دعوة للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية، هذه الدعوة تستهدف بالأساس انخراط الدول في هذه الحرب الاقتصادية، ما يتحول بعد هذا الأمر إلى حرب عسكرية أيضا، سترد إيران بكل تأكيد على هذا الأمر.
1: في أخبار الشرق الأوسط، دائما أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن بلاده تعتزم رفع إنتاجها النفطي إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات 6 المقبلة. وقال الزيدي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن إن لجنة وزارية تعمل على بحث زيادة حصة العراق من إنتاج النفط في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. كما كشف عن تحركات الاستئناف وتوسيع مسارات تصدير النفط العراقي عبر ميناء بانياس في سوريا، وكذلك عبر العقبة في الأردن، في مسعى لتنويع منافذ التصدير وتقليص تداعيات الاضطرابات الإقليمية. أوضح رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة التطورات الإقليمية وتعطل حركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدا في المقابل أن بغداد تمتلك بدائل عدة لمواجهة تداعيات الأزمة. فإلى أي حد يستطيع العراق تقليص ارتهاناته لمضيق هرمز وتحويل خطته لرفع إنتاجه النفطي إلى واقع اقتصادي قابل للتحقق؟ الإجابة مع مراسلنا في بغداد سامي الحسن.
3: دخل العراق في قلب الأزمة الاقتصادية التي حدثها غلق مضيق هرمز لاعتماده في 90% من وارداته على بيع النفط، ولم يشفع له حسن علاقته مع إيران. علي فالح الزيدي رئيس الوزراء ورجل التجارة والاقتصاد يواجه أكبر تحدي اقتصادي أجبره على التعرض إليه أثناء حديثه في مؤتمر حوار بغداد، ولكن ما هو طرق تنفيذ وعوده؟ الخبير الاقتصادي علي الشطري.
4: زيادة إنتاج النفط والبحث عن عقود رصينة في موضوعة خط العقبة وبانياس، وأيضا في زيارة الأخيرة إلى تركيا هناك أمل كبير في زيادة الإنتاج والتصدير إلى تركيا بحدود 1 مليون برميل.
3: ليست العقبة أمام الاقتصاد العراقي في توقف صادراته النفطية وإن كان الأكبر تأثيرا، وإنما الفساد الذي ينخر في جسد الدولة وسرقة واختفاء ما يقرب من $1 تريليون خلال السنوات الماضية. لهذا تشكل مكافحة المفسدين الخطوة الأولى في طريق التعافي الاقتصادي. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.
5: دولة رئيس مجلس الوزراء أكد بكل وضوح أن مكافحة الفساد وآليات تعقب

0: عادة رونقها الطبيعي وتعزيز جاذبيتها السياحية. وتشمل الأشغال تفريغا جزئيا لمياه البحيرة وتجريف قاعها وإزالة الأوحال والمخلفات النباتية، إلى جانب تجهيزها بأنظمة للترشيح والتهوية بما في شأنه الإسهام في الحفاظ على جودة المياه والحد من تراكم الرواسب. وتكتسي عملية التأهيل أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الذي تحتله بحيرة قلمام في قلب مدينة إفران، باعتبارها من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تستقطب العائلات والسياح الباحثين عن الهدوء والاستجمام في أحضان الطبيعة. حول أهمية البحيرة وأبعاد عملية تأهيلها يتحدث عبد السلام المدن الفاعل الجمعوي والمرشد السياحي في حوار أجراه معه يوسف النعماني.
1: عندما نتكلم عن بحيرة أقلمام المتواجدة في الأطلس المتوسط، فنحن نتكلم عن وجهة سياحية متكاملة من ناحية وجودها ضمن المحمية الطبيعية. كذلك نتكلم عن بحيرة أقلمام كممارسة الرياضة، نتكلم عن بحيرة أقلمام الجانب الاقتصادي بحكم أن البحيرة والترميم وإعادة الاعتبار لهذا المكان خلق مجموعة الأنشطة بالنسبة للساكنة المحلية، الأنشطة الاقتصادية بالنسبة للساكنة المحلية. ثم في الجانب الثقافي، فنحن نعرف أن هذه البحيرة كانت دائما مكان للتجمع لساكنة الأطلس المتوسط، فإذا هي وجهة أو بحيرة متكاملة كوجهة سياحية. ومن هذا المنطلق، فما هو الجانب الخلفي ديال العديد من وجهات سياحية، لو يتم استغلاله بالشكل المطلوب فإننا نكون قد ساهمنا في خلق سياحة بديلة، وهذا ما يتطلبه اليوم مشروع السياحة بصفة عامة في المملكة. فكل جهة المملكة تتوفر على مناطق خلفية جميلة بمناظر خلابة وبطبيعة جذابة.
0: بهذا ننهي نشرة السابعة. الكلمة تعود لك مباشرة زميل محمد الغور.
2: شكرا جزيلا لك زميل محمد بن عبد. نواصل معكم إذا مستمعينا ما تبقى من فقرات الحصاد، وضمنها الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات التجديد النصفي، والانتخابات التمهيدية تفجر المفاجآت تلو الأخرى. 19 من غش حمل انتصارا جديدا للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي في انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ في فلوريدا. قبلها في الخامس من غش كانت المفاجأة في ميشيغان مع المرشح التقدمي عبدول السيد، في انعكاس واضح لتغييرات جذرية لمشهد سياسي أمريكي متحور. بدأت مع عمدة نيويورك زهران ممدانية المسلمة الداعم للقضية الفلسطينية الرافض للطروحات الإسرائيلية المتغلب على لوبي إيباك اليهودي في معقل نيويورك. العهد الجديد عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
3: على الموقع الرسمي لحملته الانتخابية تجلت حنكته السياسية، شعلة الدهاء تلك التي توقد لصاحبها عتمة المعترك وتكشف له طريق الفرصة لينقض عليها. صورة في غاية العفوية، ابتسامة بريئة حد الطفولية، يد مرفوعة إلى عنان السماء، وكلمات مفاتيح: A new era for New York City، عهد جديد لمدينة نيويورك. The transition، الانتقال. The work starts now، العمل يبدأ الآن. تبدو هذه العبارات موغلة في البساطة، لكن أثرها في نفوس المصوتين نافذ ونافد. زهران ممدني، عمدة نيويورك الجديد. هذا شاب ثلاثيني بمزيجه العرقي والثقافي المثير للغرب إكزوتيك، تمكن في انتخابات الرابع من نوفمبر 2025 من تحقيق ما كان مستحيلاً، وستجدون عناوين الصحافة العالمية مكررة لإعلان خبر فوزه. ممدني يحقق فوزاً تاريخياً ليصبح أول عمدة مسلم لنيويورك. بعد أن انتهت المعركة وانقشع غبار ساحتها، يمكننا اليوم الوقوف على مفاتيح هذا الفوز التاريخي، وهو كذلك لا حاجة لنا إلى العودة لأصول ونشأة الرجل، المعلومات أغرقت الإنترنت، لكنني سأتوقف عند سر نجاح شاب كان لأشهر فقط قبل هذا الموعد الانتخابي مجهولاً في العالم بل وفي الولايات المتحدة. هي خمسة عوامل حاسمة في نظري ساهمت في صعود ممدني إلى مكتب عمدة مدينة يتخطى اقتصادها اقتصادات دول كالعربية السعودية وسويسرا. الالتزام. فالشاب ناصر مبكراً الطبقات الفقيرة وانخرط كمستشار في نيويورك لدعمها في ملف حجز المساكن. القدرة الخطيرة على التواصل حتى مع منتقديه.

0: الذكاء الحاد، الاستخدام المثالي للسوشيال ميديا لبلوغ أكبر عدد ممكن من الهيئة الناخبة. خامساً وأخيراً وهو الأهم، السياق العام. فيديو الأسئلة لساكنة حيي كوينز وبرونكس عن سبب التصويت لترامب أو عدم التصويت نهائياً وضع زهران على الخريطة وأعطاه مفاتيح النجاح. استنبط الشاب من الإجابات أسباب حنق الناخبين في القواعد الديمقراطية وحول ما كانوا يتمنون من إدارة جو بايدن إلى برنامج انتخابي. تلك الفئات الفقيرة المهمشة أجمعت على استنكار صرف ما تدفعه من ضرائب على تسليح إسرائيل في حربها الهوجاء على غزة. وممداني الذي أسس خلال دراسته بكلية بودوين أول فرع طلابي لمنظمة العدالة لفلسطين، جمع هنا بين التزامه تجاه القضية والتزامه تجاه الطبقات الفقيرة ضد ذئاب وول ستريت الذين اتحدوا بالمناسبة ضده وصرفوا مئات الملايين من الدولارات لدعم أي شخص في مواجهته، رافعين شعار أي أحد إلا ممداني، ومعطيات اتصالاتهم وخططهم كشفتها صحيفة الفاينانشال تايمز. أما التركيز على كون عمدة نيويورك الجديد مسلماً فتبرز أهميته عندما نعلم أن ثاني تجمع لليهود في العالم بعد إسرائيل هو نيويورك. ورغم أن ممداني وخلافاً لكل من شغلوا المنصب قبله أكد أن أول تنقل له بعد الانتخاب لن يكون إسرائيل، غير مبال بما جر عليه ذلك من اتهامات بمعاداة السامية، إلا أنه فاز في معقل اللوبي اليهودي في أمريكا في تأكيد جديد على أهمية السياق العام. عدد لا يستهان به من اليهود الأمريكيين تبرأوا مما اقترفته حكومة نتنياهو ودعم واشنطن اللامشروط لها وقالوا جهارا ليس باسمنا. في مواجهة خصم كان من المفترض أن يسحق ممداني أندرو كومو الحاكم السابق لنيويورك وليس فقط العمدة، السياق العام كان مرة أخرى لصالح ممداني. فضائح كومو الجنسية جعلت حتى الرئيس ترامب يتخلى عنه، وهنا بات ممداني صورة الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي مقابل جناح تقليدي باهت وفاسد. ولكن أتعرفون من استثمر السياق العام بدهاء أكبر؟ نعم، إنه الرئيس دونالد ترامب. بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة والقاسية بين الرجلين، تفاجأ العالم في 22 من نوفمبر بصورة مرحة دافئة مليئة بالابتسامات والمديح حين استقبل الرئيس عمدة نيويورك الجديد في مكتبه البيضاوي وناقشا قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة، بل إن ترامب وعد بتشجيع ممداني. نعم، في السياسة كل شيء ممكن حين تتصالح المصالح، لكن الأكيد هو أن نيويورك في عهد جديد.
1: نعود مستمعينا نواصل فقرات الحصاد، هذه المرة مع الخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء نور محمد.
1: إذن البداية عندك بالبطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم ومستجداتها.
2: طبعا، والجدل الذي رافق إمكانية زيادة عدد الفرق إلى 20 فريق. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أعلنت بداية أن مراسم إجراء قرعة البطولة المغربية الاحترافية إنوي في موسمها الجديد ستجرى يوم الجمعة 28 من غشت الحالي بمركب محمد السادس في المعمورة. العصبة أكدت في بلاغ أن منافسات البطولة الاحترافية ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا. التفاصيل في موضوع حسن جبيري.
3: جدل واسع رافق مقترح إمكانية رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا قبل أن تحسم العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية موقفها وتبقي على الصيغة الحالية 16 فريقا. بلاغ للعصبة مساء أمس أكد بقاء نظام البطولة بصيغتها ب16 ناديا في القسم الأول وبنفس العدد في القسم الثاني، ويأتي وسط ترقب كبير من الأندية والجماهير التي بدأت الاستعداد، لكن حتى الآن لا نعرف موقف موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد. ما تحدد حتى الآن بحسب ما جاء في بلاغ العصبة هو موعد سحب قرعة البطولة الاحترافية إنوي. البلاغ أوضح أنه سيقام الجمعة القادمة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. العصبة شددت في بلاغها على أن تنظيم المنافسات سيتم وفق المصادر والأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة حرصها على تطبيقها بكل صرامة وشفافية. كما أوضحت أن باقي التفاصيل المتعلقة ببرمجة مباريات الموسم والترتيبات التنظيمية سيتم الكشف عنه في حينها عبر القنوات الرسمية للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
2: شكرا حسن. في أخبار المنتخبات المغربية، المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أجرى الجمعة حصة تدريبية بملعب تورسي في مدينة مارتينا فرانكا الإيطالية استعدادا للمشاركة في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وركز المدرب لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب خلال هذه الحصة على تطوير وتحسين الجوانب التقنية والتكتيكية بهدف رفع الجاهزية قبل انطلاق المنافسات. ويسعى المنتخب المغربي خلال هذه المشاركة لتقديم صورة جيدة بداية بمواجهة المنتخب التركي السبت لحساب منافسات المجموعة الأولى، المباراة التي تنطلق على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. عن آخر تحضيرات يقول لاعب المنتخب المغربي يحيى إيجيس:
4: ملي بدينا بريباراسي ولا في المغرب لا كاس طاجي اللي مشينا، الحمد لله نفس البروغرام كنمشيو عليه، لي زونطريمون غادي بامبيونس مزيان، الدراري متفاهمين مع بعضياتهم، كلشي بخير والحمد لله. كنبريباريو هذا الماتش الاول بحال كاع الماتشات، عادي نفكروا كل ماتش ماتش، هذا الماتش ان شاء الله نلعبوه نديروا فيه 3 بوين ان شاء الله، حيت مشدي وتورنو ان شاء الله.
2: وفي نفس السياق اجرى المنتخب المغربي النسوي لاقل من 17 سنه الخميس حصه تدريبيه بمدينه تارانتو الايطاليه استعدادا لانطلاق هذه المنافسات التي ستجرى بين 21 من غشت والثالث من شوتمبر. واخذت العناصر الوطنيه حصه تدريبيه بملعب مدينه تارانتو تحت اشراف المدرب يونس ربيع، الذي اكد ان التحضيرات تسير في افضل الظروف للمواجهه الاولى امام المنتخب السلوفينيا التي تجرى السبت.
5: من بعد واحد الفترة أولية اللي قمنا بالاستعداد فيها في مركز محمد السادس ما بين 13 و 19، قمنا باستدعاء 18 لعيبة، وقفنا الحالة البدنية ديالهم والحالة الذهنية، وقمنا بآخر الاستعدادات التكتيكية باش نخوضوا المسابقة هنا في طارنطي. اليوم كنتواجدوا في مدينة طارنطي عندنا أول حصة وغد باش نلعبوا ضد سلوفيني لو 22 10:30 إن شاء الله. مجموعة كاملة في حالة جيدة، مستعدين موتيفي باش يشرفوا العائلة ديالهم والبلاد ديالهم عامة، ولما لا إن شاء الله نحققوا واحد الميدالية ونرجعوا نشرفوا بها الكرة الوطنية المغربية.
2: بالتوفيق للبعثة المغربية المشاركة في هذه النسخة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في أخبار كرة القدم الإفريقية، كشفت الكونفدرالية الإفريقية الجمعة عن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للسيدات التي احتضنها المغرب والتي شهدت حضور لاعبتين مغربيتين. يتعلق الأمر بنهيلة بنزينة وحنان أيد الحاج بعد مستوياتهما المميزة خلال البطولة. في أخبار السوق الانتقالات، أعلن نادي أندرلخت البلجيكي الجمعة تعاقده مع المهاجم المغربي توفيق بن طيب قادما من اتحاد توارقة بعقد يمتد لأربع سنوات. وبحسب مصادر صحفية فرنسية فإن الصفقة بلغت 4.5 مليون يورو إضافة إلى حوافز أخرى. وكان بن طيب قد تألق الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفا رفقة نادي تروى قبل أن يتحول إلى هذه التجربة المهمة في مساره الاحترافي. وفي نفس المعترك، على نادي ستاد ريمس الفرنسي تعاقده مع الحارس المغربي الشاب شهيب بلعروش قادما من أكاديمية محمد السادس للانضمام إلى مجموعته الرديفة ومحاولة أو مساعدته على التطور من أجل الانضمام للفريق الأول. يبلغ بلعروش 18 عاما وكان جزءا من المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة مساهما في التتويج بكأس إفريقيا 2025. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، تعود الحياة مجددا إلى الملاعب الإنجليزية. الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق بعد نصف ساعة تقريبا بمباراة البطل أرسنال أمام كوفنتري، مباراة مهمة بالنسبة للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا سعي لانطلاقة متميزة. وفي فرنسا، الدوري الفرنسي ينطلق بمباراة مارسيليا وستراسبورغ بعد ربع ساعة تقريبا من الآن. المباراة تأتي في ظل الكثير من المشاكل التي عاشها نادي الجنوب خلال مرحلة التحضير. وفي أخبار اللاعبين يقترب أو أنهى نادي أرسنال صفقة المدافع كونسا قادما من أستون فيلا قبل أن يتجه نحو محاولة تعزيز خط هجومه باسم من الثنائي أوسيمان من غالاتا سراي أو خوليان ألفاريس من نادي أتلتيكو مدريد. ونختم بالحديث عن اللاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو باريديس الذي أوقفه الاتحاد الدولي لكرة القدم 10 مباريات بسبب سلوكه عقب خسارة منتخب بلاده لنهائي كأس العالم أمام إسبانيا في المونديال الذي أقيم في الولايات المتحدة المكسيك وكندا وانتهى لصالح لاروخا. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود محمد الخول.
6: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
1: Karima, tu t'accueillons avec Taqs dans la métaqa.
7: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux, souvent ensoleillé sur le littoral entre Casablanca et El Jadida. Sinon, à Rabat, il fera 26 degrés, 26 également du côté de Casablanca, 27 degrés ici à Tanger, 32 à Laayoun, 34 du côté de Marrakech, 41 à El Rachidia et 26 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera partiellement nuageux, souvent ensoleillé, notamment avec une température de 30 degrés du côté d'Alger, la capitale. Prévoyez 38 à Tamanrasset, Rasset, pas moins de 31 du côté de Béjaïa, 29 enregistrés à Oran, 32 à Annaba et 39 degrés à Constantine. Toujours au Maghreb et en Tunisie, cette fois, le temps sera globalement ensoleillé avec des précipitations possibles sur les reliefs du nord-ouest du pays. Ainsi à Tunis, il fera 36 degrés, 34 à Tabarka, prévoyez 41 du côté de Gafsa, 36 à Sfax et Gabès, 37 degrés prévus à Djerba et 1 degré de plus à Sousse où il fera 38 degrés.
1: تمام السابعة والنصف نشرة مفصلة تقدم لكم الزميلة أنايس لابيل.
8: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Medi 1. À la une de l'actualité ce soir, Washington annonce des sanctions sans précédent sur Téhéran. De son côté, l'Iran assure être en position de force. Le conflit se poursuit, mais pour Pierre Razou, c'est aujourd'hui une question d'image et de propagande avant tout, vous l'entendrez. La page des confrontations se tourne entre les Kurdes et le pouvoir syrien. Les institutions kurdes sont désormais intégrées à l'État. Prochain objectif, inscrire les droits légitimes des Kurdes dans la Constitution. Nous serons en Syrie dans quelques minutes. Vendredi 21 août, c'est la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme dans le monde. La région la plus touchée est le Sahel. Comment l'expliquer ? La réponse d'une juriste experte en crimes internationaux dans ce journal. Et en France, Jacques Boutier sera-t-il bientôt jugé ? Ce grand patron est accusé de traite d'êtres humains et de viol sur mineurs. C'est une jeune Marocaine qu'il avait dénoncée en 2022. Correspondance depuis Paris à venir pour revenir sur cette affaire. Et tout d'abord, à l'occasion de la fête de la jeunesse célébrée aujourd'hui au Maroc, le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 667 personnes, dont 526 en détention et 141 en liberté, toutes condamnées par différents tribunaux du royaume, annonce hier du ministère de la Justice dans un communiqué. Ailleurs dans le monde, top départ de la mission du nouveau porte-avions George Washington. Il remplace l'États-Unien Abraham Lincoln et vient d'arriver dans la région du Golfe pour faire pression sur Téhéran. Un remplacement après 9 mois en mer qui se termine sur fond de polémique. Les membres de l'équipage suscitaient inquiétude et critiquaient les conditions à bord. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre Téhéran et Washington. Hier, le secrétaire d'État américain au Trésor a annoncé la mise en place à venir de nouvelles sanctions économiques sur l'Iran. Sanctions qui devraient être détaillées lundi dans une conférence de presse à Washington. Le régime iranien, lui, n'a pas tardé à réagir. Le président Massoud Pezeshkian estime aujourd'hui que l'Iran demeure en position de force face à Washington, malgré les menaces états-uniennes d'une nouvelle guerre économique. Pierre Razou revient pour nous sur la stratégie stratégie à l'œuvre entre les deux puissances. Il est directeur académique à la Fondation pour les maîtrises des enjeux stratégiques. Écoutez-le.
9: On est dans une situation où l'Iran gagne s'il ne perd pas, c'est-à-dire s'il tient le plus longtemps possible, et où, pour gagner, les États-Unis ont besoin de mettre à genoux, c'est-à-dire de mettre KO les Iraniens. Or, c'est un petit peu comme si on était sur un ring de boxe, où le boxeur qui perd, en fait, est celui qui n'arrive pas à se relever une fois qu'il est tombé par terre. Donc, en fait, c'est d'abord et avant tout une question d'image, de perception,

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين باستوديوهات إذاعة ميدي 1 بطنجان. واصل مسمينا فقرة الحصاد. تعود تلال علي الطاهر إلى واجهة المشهد في جنوب لبنان في ظل تصاعد الاهتمام بموقعها الاستراتيجي وما يتداول عن وجود أنفاق أو منشآت عسكرية لحزب الله تحتها، بينما تدور المعركة فوق الأرض حول السيطرة على هذه التلال وتسليمها للجيش اللبناني. تبرز تحتها معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا مع تحذيرات إسرائيلية من أن ملف المنشآت العسكرية قد يعرقل مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. فما الذي يمنح تلال علي الطاهر هذه الأهمية الاستراتيجية، ولماذا تحول ما يقال عن باطنها إلى ورقة ضغط في الحسابات الأمنية والسياسية؟ بعض عناصر الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: تلال علي الطاهر في جنوب لبنان ليست مجرد مرتفعات استراتيجية تسعى إسرائيل للسيطرة عليها. المعركة حولها تبدو اليوم في جانب أساسي منها، معركة تحت الأرض. التقارير تتحدث عن شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية ومراكز قيادة تابعة لحزب الله في باطن التلال، وبينها ما تسمى قاعدة العماد 4. التقارير تتحدث كذلك عن مقاتلين يعتقد أنهم موجودون داخلها. هذه المعطيات وإن كان يصعب التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها تفسر لماذا أصبحت علي الطاهر نقطة شديدة الحساسية في الميدان وفي المفاوضات في آن واحد. إسرائيل لا تنظر إلى المسألة باعتبارها مجرد تلة تريد السيطرة عليها، بل باعتبارها موقعاً قد يخفي بنية عسكرية تحت الأرض. بالتالي فإن تسليم المنطقة للجيش اللبناني لا يعني بالنسبة إليها تغيير الجهة المنتشرة فوق الأرض وحسب، بل التأكد أيضاً مما يوجد تحتها. من هنا تبرز الأسئلة الثلاثة التي ستحدد أهمية علي الطاهر في المرحلة المقبلة. لماذا يمكن أن تهدد علي الطاهر المفاوضات؟
3: في الحقيقة علي الطاهر هي مجموعة تلال وليست تلة واحدة كما يشاع، وهي تلال حاكمة.
2: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لمدية.
3: هي موقع استراتيجي مهم وضخم جدا، تسعى إسرائيل للسيطرة عليها منذ سنوات، ويستدل على ذلك بكثافة الغارات التي شنت خلال سنتين. أما دخولها بالمفاوضات بشكل أساسي فيمكن تلخيصه أن إسرائيل تسعى لتحييد هذه التلال استراتيجية من دون معركة، لأنها تعرف بالفتحة الغالية عليها رغم إمكانيتها بالسيطرة عليها.
2: هل يمكن التحقق من وجود أنفاق؟
3: من الصعب جدا التحقق من نوعية وعدد هذه الأنفاق أو المنشآت في تلال علي الطاهر، لكن أصبح من المسلم به أن هناك أنفاق ومنشآت استراتيجية ضمن هذه التلال، وهذا ما يفسر استشراس حزب الله بالدفاع عنها بمقابل أيضا استشراس إسرائيلي بالوصول إليها، إضافة إلى إمكانية أن يكون موجود بداخلها ضباط من الحرس الثوري الإيراني، قيادات من حزب الله وهي الآن تعتبر محاصرة.
2: هل يمكن اعتبار سقوط علي الطاهر هزيمة لحزب الله؟
3: هي ضربة استراتيجية كبيرة تشبه ضربات سابقة كخسارة بنت جبيل أو خسارة الخيام أو خسارة تلة تشكيف، هي توازيهم بالمبدأ بالأهمية أم ربما تعلو عليهم استراتيجيا، إنما هذه الخسارة ستكون طبعا لها مردود معنوي وعسكري كبير جدا، وخصوصا أنه بدأت هذه القلاع الحزبية تتهاوى واحدة تلو الأخرى.
2: السؤال الحقيقي لم يعد من يسيطر على علي الطاهر فوق الأرض وحسب، بل ماذا يوجد تحت علي الطاهر ومن سيتمكن من الوصول إليه والسيطرة عليه؟

هنا تحديدا قد تتحدد ليس نتيجة المعركة في هذه التلال وحسب، بل أيضا قدرة المفاوضات على الاستمرار. خلد زين الدين، بيروت.

0: نواصل معكم مستمعينا. كتاب داء العطب أو داء العطب قديم، رسالة تاريخية وسياسية وضعها السلطان الفقيه والمثقف المولى عبد الحفيظ العلوي، يضع فيها الأصبع على مكامن العطب التي أدت إلى اضمحلال الإيالة الشريفة وتجرؤ فرنسا على فرض سياسة الحماية عليها. صدر هذا الكتاب عام 25 و2000 بتحقيق من المؤرخ الأستاذ محمد جبرون. داء العطب قديم، نتعرف عليه في كتاب في دقيقة مع الزميل شكري البكري.
1: داء العطب قديم، وثيقة تاريخية وسياسية كتبها السلطان المولى عبد الحفيظ لتبرئة نفسه من التهم التي لحقته بعد استعانته بفرنسا لدى حصار قبائل بن مطير للعاصمة فاس، ما مهد الطريق لفرض الحماية. ويقول في ذلك إنه لم يستقدم الفرنسيين إلى فاس حتى كانوا قد بسطوا سيطرتهم فعليا على العديد من المناطق، وحتى كانت دولة فرنسا قد استولت بكبرائها على جيوش المراسي وصارت لها المراقبة على الديوانة وسواحل بحر المغرب. ويعلل ذلك كله بخيانة بطانته وخاصته الذين أصبحوا أعوانا لفرنسا. ويتصدى المولى عبد الحفيظ لهذه الخيانة في كتاب آخر بعنوان براءة المتهم. وحسب السلطان المولى عبد الحفيظ فإن داء العطب في المغرب قديم ولا يقتصر على أحداث العام 1912، وبالتالي فإن القصد من تأليف هذا الكتاب هو البحث في الأسباب التي أدت إلى اضمحلال المغرب، ومن أسباب هذا الداء ما أسماه الطبائع السيئة للمغاربة وتوتر العلاقة بين المخزن الحفيظي وأهل فاس وغيرها، وسوء العلاقة بين المخزن

والعلماء، ويستدل في ذلك بالواقعة الشهيرة بين السلطان المولى إسماعيل والشيخ الحسن اليوسي. وإضافة إلى كتاب داء العطب قديم، وضع السلطان المولى عبد الحفيظ العديد من المؤلفات، منها كشف القناع عن اعتقاد الابتداع وإعلام الأفاضل والأكابر بما يقاسيه الفقير الصابر، وهي رسالة رد فيها على الذين اتهموه بالتطلع للملك سنة 1906، فضلا عن كتاب السبك العجيب الذي طبع بمصر عام 1909، ونقرأ على غلافه أنه من تأليف حامل لواء العدل والقائم بخدمة العلم والدين مولاي عبد الحفيظ سلطان المغرب الأقصى. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل ما بين طنجة والجديدة، وكذلك ما بين أكادير وبوجدور والمناطق القريبة. صافية في باقي مناطق المملكة درجات الحرارة

27 بالرباط، كما بأكادير 26 بطنجة، 30 بالناظور، كما بفاس 31 بوجدة، كما بالعيون 35 بمراكش، 42 بالراشدية. بالجزائر الأجواء مشمسة غالبا على الهضاب العليا، صافية في باقي مناطق البلد، درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 32 بعنابة، 30 بوهران، 31 ببجاية، 37 بتياريت، 40 بقسنطينة، 42 ببسكرة، 48 بأدرار. بتونس الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على مرتفعات الشمال الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 36 درجة بتونس العاصمة، 33 بطبرقة، 35 ببنزرت، 34 بسوسة، 38 بجربة، 37 بالقصرين، 44 درجة متوقع تسجيلها بتوسر. تمام، والثامنة مساء بسدهات إذاعة ميديا آن بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم، ونسهل هذا الموجز من المغرب، حيث تحتفل المملكة اليوم بعيد الشباب. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 667 شخصا. وتخليدا للذكرى 63 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. شرق أوسطيا، دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم لإنهاء الحرب مع واشنطن اليوم بينما إيران في موقع قوة. وأشدد بازشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران على أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى الاستسلام. جاء ذلك غداة إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية التي تسعى واشنطن لفرضها على إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. نبقى في المنطقة، حيث أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، حسب ما أعلن وزير العدل التركي أكان غورليك اليوم، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها لقطاع غزة في مايو وتوقيف الناشطين على متنه. وفي سياق متصل اليوم كذلك، نددت الرئاسة التركية بما وصفته تكتيكات سياسية دنيئة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهادفة إلى تحقيق مكاسب انتخابية. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية. جيش الاحتلال قال أن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. في موريتانيا، تم إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا في وضع إنساني صعب خلال ليلة الأربعاء الخميس، بينما كان قاربهم المقصد يبحر على طول سواحل هذا البلد بحسب ما جاء في بيان صادر عن خفر السواحل الموريتانية. ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف اليوروهات من مهاجرين مقابل نقلهم إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا على البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت مدينة سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين شهر يوليوز، وأودى الأمر بحياة العشرات. وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى حوالي 10500 يورو لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. حذر المنسق الرئيسي لمكافحة فيروس إيفولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس اليوم من أن الفيروس ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتفشي بوتيرة متسارعة. وقال المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا أن الفيروس قد أودى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية، ويتجاوز انتشاره قدرة جهود المنظمة على مكافحته. قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 120 اليوم بضربات روسية على أوكرانيا، أصابت إحداها مركز تسوق مزدحم في مدينة كريفي ريغ، وصفها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأنها

0: هجوم دنيء. نختم بالخبر الرياضي، حيث حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية المغربية الجدل الذي رفق مقترح رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا، مؤكدة الإبقاء على الصيغة الحالية وهي 16 فريقا في قسمي البطولة على موسم 26 و 2027 و 2000. وحددت العصبة في بلاغ لها مساء أمس الجمعة 28 أغسطس الجاري موعدا لسحب مراسيم قرعة البطولة الاحترافية للموسم 26 و 2027 و 2000، وذلك بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. الدقيقة الرابعة بعد الثامنة مساء، ختم الموجز.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: هكذا مستمعينا أكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الجمعة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الفقرات بما يرضيكم وأدواقكم المختلفة والمتنوعة. الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي. مستمعين تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.

خص الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بمزايا الرتب، وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب، ونظر إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه، وسبر أحوال خلقه للتقريب منه فلم يختر إلا قربه، وقسم الناس قسمين فجعله من خيرهم قسما، وزكاه أبا وأما وأصلا وفرعا وروحا وجسما. جميل الصفات، جزيل الصلات، غزير الهبات، كثير الأدب، بديع الجمال، رفيع المنال، عديم المثال، عظيم الحسب، مليح الشمائل، باد السنا، بسيط الأنامل، عالي الرتب. به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب صلى الله عليه وآله وسلم.

من خصائص مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اختصه بفضل لم يعطه أحدا غيره، فقد جعله مجلاه الأعز الأكمل، الأفخر الأعظم الأمجد الأكبر، وجعله محل نظره من العالم، وصار بذلك مرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، فهو أكمل كملاء الوجود المبهم المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، وهو صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وسلم.

بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نالت أمته فضلا عظيما عند الله تعالى، وبسبب ما حصل بوجوده في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا وله من العطايا، ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر والتميز الأفضل الأظهر، حق لنا بذلك الفخر ولا فخر. حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا. فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: عمر بوجمعة أهلا بكم. يعرفوا ميناء طنجة المتوسط وفود أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجاري. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب عبر الحدود لمهاجرين غير شرعيين بين إسبانيا وفرنسا. أوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة تتكون من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين في وضعية غير نظامية من إقليم أليكانتي نحو فرنسا.

0: أعلن خفر السواحل الموريتانية اليوم عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية أثناء رحلة نحو جزر الكناري. وكان قد أعلن أمس عن إنقاذ بسواحل وديبو قارب قادم من دولة غامبيا وعلى متنه 315 شخصا من المرشحين غير للهجرة غير النظامية. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء إسرائيل وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي. ونددت الرئاسة التركية اليوم بالتكتيكات السياسية التي ينتهجها نتنياهو والهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. وكان مكتب نتنياهو قد وصف اليوم أردوغان بديكتاتور معادي للسامية مع التأكيد على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولة تركيا زعزعة استقرار المنطقة. وفاة المخرج الدرقاوي بعد مسيرة سينمائية حافلة عن عمر يناهز 82 سنة. توفي اليوم المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي تاركا وراء إرثا سينمائيا طبع مرحلة هامة من تاريخ الفن السابع بالمغرب. ويعد الراحل واحدا من كبار الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة الوطنية بأعمال متنوعة. في الرياضة انضم المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى نادي أندرليخت البلجيكي قادما من اتحاد ورقة بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم. وعرب النادي البلجيكي اليوم عن ارتياحه لتعزيز خطه الهجومي مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر حوالي 24 سنة تلقى تكوينه في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل انتقاله إلى فريق اتحاد ورقة. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Les Nocturnes avec Jawad. Red Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: مرحبا يسونك البرنامج لقط نخياتخ إزدينس الانتخابات نغيتو غانك مازير نغسن 23 شو تنبير إتوغا البرنامجاتخ حماد نرارخ في سقطة النون حمادة ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزرفانو الجديد للانتخابات
1: إصوتي نونيتي لاقيشان الحشد
0: الانتخابات التشريعيه قالوا قتلنا قتيل المواطن الراي النسكول الدايس تيم دنا غراغي في سينوب قرا البرلمان الدايس اول نخفي زرفان نيزدين ستودرت الناس مشور نصويت انا جويه ضد تسولن كوان سانخ اما مش نصوت هاتين دن ستينيشان ايمالنا نريت مزيرت النخ خفويات اصوت لي خاص الحق ايقا المسؤوليه اسن 23 شو تنبير اذن صوت قول النخ اذن ستي البرنامج اني مساسنا كيد نخ ضد المرشحين نقي لا لامان وين غري عاون تمازيرت دغودون تودرت النخ
2: ميمشا نضمن سمي المرشحين استهلان تميمان النخ
0: يتخصوط نخو المواطن غرسة تيقى خطار القانون الجديد السقصح يسكين نرشح الدغي اللي انشيقان نوري دغيين عودة درشحن أم بدن نيتو كاسنتينيات سكشان توريس الحكم للمحكمة دوين نيتو حكام انتينيات زي المحكمة يتخغان شان إذا مشردو لنوري حلين أين نرسق الانتخابات أذقي من خاسم الدن إن يتوقر القانون هاتصفوني ذنسن إذا يزديقن
3: في خديسين غمتات غوسيوين نيتوغان حمد زرينت الانتخابات زديقنت
0: القانون الجديد يستقصح يزمازي خيون نيرانا ذي سخسر الانتخابات شان تبريدين وريحلين أمو إن يستغل الأصوات نخدوين نوري التجانب دنة الدونة صوتن الدايك يزمازودي وإن يكشم غريز دوان التواصل الاجتماعي نخدي مسن الدكاء الاصطناعي حمدينين غميسن ورسحين نخد دينين شيغان نحلال حماد سخسر نود ميون سجل المواطنين نخد المرشحين نخد السفغ العيب يخصى أبن حضوم الدنس يحلال ناك نطمنس بيستين سنك الانتخابات التوبناخ في نغميس نصحان إذ الديقن لقن خياتخ أدن صوت قحنخ حماد زيت مازيت النغردات

0: تقف 5 أشخاص في إسبانيا بتهمة تهريب مهاجرين غير نظاميين من سبتة المحتلة إلى البر الإسباني موازاة مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين من إسبانيا نحو فرنسا. تجديد الخناق في المغرب على القرصنة الرقمية وتجار EPTV بعد دخول تعديل قانوني حيز تنفيذ بهدف حماية حقوق المبدعين لا سيما حقوق البث التلفزي. اتهامات متبادلة بين الرئيس التركي أردوغان ونتنياهو بعد أن طلبت تركيا استصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء إسرائيل. وفاة المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي عن سن تناهز 82 سنة بعد مسيرة سينمائية حافلة بأعمال متنوعة منها الضربضة باي نايت. في الرياضة، أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدافع أستون فيلا كونسا ويكثف مفاوضات ضم الثنائي أوسيمان وألفاريز من أجل تعزيز خط هجومه. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب للبشر عبر الحدود لمهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. وفي إطار مكافحة هذه الشبكات أيضا، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الأوروهات من مهاجرين غير نظاميين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي. في المتابعة أمين عزيماني.
1: الشرطة الإسبانية أفادت في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وأضافت الشرطة أن 4 من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تأوي المهاجرين غير النظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا، لكنها لم تكشف عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية. المصدر ذاته أوضح أن اختيار سائقي القوارب كان يتم بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة. الشرطة الإسبانية أعلنت أيضا عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب عبر الحدود لمهاجرين سريين بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة مكونة من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين في وضعية غير نظامية بشكل متكرر من إقليم أليكانتي الإسباني نحو فرنسا عبر المعبر الحدودي لخونكيرا لوبرتوس. وبحسب المحققين، فقد تقاضى أفراد الشبكة نحو 200 أورو عن كل مهاجر يتم نقله.
0: أعلن خفر السواحل الموريتانية اليوم عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبلة السواحل الأطلسية أثناء رحلة نحو جزر الكناري. وكان قد أعلن أمس عن إنقاذ بسواحل وديبو قارب قادم من غامبيا وعلى متنه 315 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وفي الأشهر الأخيرة أنقذ مئات المهاجرين غير النظاميين معظمهم من السنغال غامبيا ومالي في المياه الموريتانية أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا. في المغرب، وفي خطوة تشريعية تهدف إلى تحسين الإبداع وحماية حقوق المبدعين لا سيما حقوق البث التلفزي، في ظل انتشار ما يعرف بـ EPTV، نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية نص المغير والمتمم لمقتضيات القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويأتي هذا التعديل القانوني استجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتنامي ظاهرة القرصنة عبر الأنترنت، فضلا عن الحاجة الملحة لحماية التراث الثقافي الوطني. ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد هو التحديث الشامل للترسانة المفاهيمية لتلائم البيئة الرقمية، إذ تم توسيع تعريفات البث الإذاعي والتلفزي والنقل إلى الجمهور لتشمل بشكل صريح الاستغلال عبر شبكة الأنترنت والأقمار الصناعية والوسائل الرقمية. عن أهمية هذه الخطوة ومدى مساهمتها في الحد من القرصنة الرقمية، نستمع إلى توضيحات محمد أمين المحفوظي، خبير في التحول الرقمي وباحث في علوم المعلومات والتواصل من الرباط. حاوره يوسف النعماني.
2: أكيد أن المصادقة على هذا القانون ليست مجرد خطوة قانونية عادية، وإنما هي محاولة لمواكبة واقع جديد فرضته التكنولوجيا والمنصات الرقمية. لذلك فاليوم لم تعد القرصنة تتم بالطريقة التقليدية التي كنا نعرفها من قبل، وإنما المحتوى يمكن أن ينسخ ويستنسخ ويعاد نشره ويوزع

0: على آلاف وملايين المستخدمين خلال دقائق قليلة. وهنا تكمن أهمية هذا التعديل، أن ننتقل من منظومة قانونية تحمي الإبداع في البيئة التقليدية إلى منظومة قادرة على التعامل مع البيئة الرقمية الجديدة التي هي معقدة وتلزمها ثقافات قانونية من جيل جديد حتى تسير بلدنا هذا التحول الرقمي. لذلك أعتقد أن أهمية هذا القانون لا تكمن فقط في مواجهة القرصنة الحالية، وإنما في أن هذا القانون سيفتح الباب أمام المغرب لبناء إطار قانوني قادر على مواكبة التحولات القادمة التي ستكون أشرس وأعنف من التحول الذي نعيشه الآن.
1: يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدماتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجاري. وصف مكتب رئيس وزراء إسرائيل اليوم الرئيس التركي رجب أردوغان بديكتاتور معادي للسامية، مع التأكيد على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولة أنقرة زعزعة استقرار المنطقة وفق المصدر. وهذا التصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه أنقرة يأتي غدا اتهام سوريا إسرائيل بقصف قاعدة أبو الظهور الجوية الواقعة قرب حلب بعد زيارة وفد تركي لها لبحث سبل إعادة تأهيلها، كما يأتي عقب إعلان تركيا إصدار مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل لأصول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو المنصرم وتوقيف الناشطين الذين كانوا على متنه. هذا تعليق رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، تحدث إلى يوسف النماني.
2: العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى مزيد من التوتر بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر. طبعا مذكرة الاعتقال على خلفية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق أسطول الصمود وإهانة الناشطين الذين كانوا يريدون تسليط الضوء على الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة. لكن العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. منذ أسابيع والحديث في إسرائيل على أن تركيا سوف تكون هي الطرف الآخر بعد إيران الذي سوف تواجهه إسرائيل نتيجة للانتقادات التي يظهرها رئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الجانب الإسرائيلي، ونتيجة أيضا للخطاب السياسي للحكومة التركية التي تنتقد وبشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل. طبعا التوتر ازداد بفعل ما يحدث في سوريا. الحضور التركي قوي من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية، وإسرائيل تريد إبعاد تركيا عن الساحة السورية. إذا استمر الوضع على ما هو عليه وازدادت حالة التوتر، فإن ذلك سوف ينعكس على الملف السوري خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة.
1: قالت إيران على لسان رئيس أركان القوات المسلحة إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا حسب وصفه، بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. وتستعد واشنطن لفرض عقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيعلن تفاصيلها يوم الاثنين المقبل. وكان الرئيس ترامب قد حذر في وقت سابق من عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم أي نوع من الدعم الحقيقي حيوي لإيران. هذا تعليق محمد حميدة محلل وباحث في الشؤون الإيرانية من القاهرة، حاورته من الأرقوق.
3: تأتي هذه الخطوة من الجانب الأمريكي في ظل سعيه لتضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كامل بعد نحو 7 أشهر من هذه الحرب. الآن هذه الخطوة الاقتصادية هي تهدف بالأساس لخنق الداخل الإيراني، أي إثارة الداخل الإيراني على النظام لتحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها واشنطن وإسرائيل منذ بداية هذه الحرب. في المقابل أعتقد أن الضغط الاقتصادي لن يؤثر على إيران فقط، هناك دول كبرى لديها معاملات مع الجانب الإيراني في مقدمتها الصين، وأيضا هناك دول جوار لديها تعاملات مع الجانب الإيراني. هذه الخطوة ستؤثر نعم على الجانب الإيراني بكل تأكيد، لكن تداعياتها ستظل عديد من الدول، بمعنى أن هذه الدول بكل تأكيد لن

0: تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية لأنها تمثل الكثير بالنسبة لها كدول جوار وحتى بالنسبة للصين كمعاملات كبيرة وكحليف استراتيجي. الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية خطوة تلو الأخرى، قام بقصف البنى التحتية بتدمير الركائز للدولة الإيرانية بالقصف العسكري، هو يعول الآن على سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار الأزمات الاقتصادية. الآن هناك دعوة للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية، هذه الدعوة تستهدف بالأساس انخراط الدول في هذه الحرب الاقتصادية، ما يتحول بعد هذا الأمر إلى حرب عسكرية أيضا، سترد إيران بكل تأكيد على هذا الأمر.
1: يرجح بأن تكون ظاهرة النينيو المناخية هذا العام الأشد قوة على الإطلاق، ما ينذر بظروف جوية قاسية في مختلف أنحاء العالم، وبأن يكون العام المقبل 2027 الأكثر حرا على الإطلاق وفق عدة تحذيرات أبرزها صدرت عن خبير في وكالة الأرصاد الجوية البريطانية، إذ حذر من أن هذه الظاهرة المناخية تتجه لأن تكون الأقوى على الإطلاق منذ أكثر من قرن. هذه توضيحات محمد سعيد قروق خبير في علم المناخ من الدار البيضاء، حاور يوسف نعماني.
2: كوكب الأرض يعرف احترارا متزايدا ناتجا عن ارتفاع الميزانية الطاقية للأرض، ما جعل المحيطات تعرف تكدسا عاليا في هذه الحرارة، وعبرها يتغذى الغلاف الجوي وتستقر الدورة الهوائية المختلفة تبعا للطاقة الكامنة داخل الهواء. وبناء عليه فإن النينيو الذي استقر هذه السنة ومنذ بدايته في شهر أبريل الماضي كان يظهر على أنه سيكون قويا، لأن تراكم الطاقة في المحيط الهادي على وجه الخصوص وهو أكبر محيط وصل إلى مستوى غير مسبوق، وبالتالي فإن ظاهرة النينيو هاته ستعبر عنه، ما سيؤثر على القسم الشمالي من الكرة الأرضية على وجه الخصوص في الفترة، وذلك بالتحكم في المرتفعات الشبه المدارية وما يهمنا منها هو مرتفع الأسور، هو الذي يتحكم كان في المناخ بكامله في القسم الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي، ومنه أوروبا الغربية ومنه شمال إفريقيا وبطبيعة الحال المغرب، وهذا يجعل دور الماء عندنا تعرف خلخلة، بالتالي لدينا احتمال عالي جدا بأن الحرارة ستكون مرتفعة في السنة المقبلة وسيرافقها ضغط عالي يؤدي إلى استقرار الجفاف مع حدوث عواصف رعدية يمكن أن تعطي أمطار طوفانية.
1: وفاة المخرج الدرقاوي بعد مسيرة سينمائية حافلة عن عمر نهز 82 سنة. توفي المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي تاركا وراء وإرثا سينمائيا طبع مرحلة هامة من تاريخ الفن السابع بالمغرب، ويعد الراحل واحدا من كبار الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة الوطنية بأعمال متنوعة من أبرزها أحداث بدون الدلالة، أيام شهرزاد الجميلة، عنوان مؤقت، والدار البيضاء باي نايت. نستمع إلى عز العرب العلوي مخرج وسيناريست من في شهادة بحق الراحل الدرقاوي، حاورة منال الأرخوق.
3: السينما المغربية فقدت رجل من الرجال الذين نظروا للسينما في بداية السبعينيات، خاصة أن في تلك المرحلة كان هناك نقص في التنظير ونقص في الرؤى ونقص في المعرفة بشكل كبير، وبالتالي دخول آل الدرقاوي بشكل عام سواء عبد الكريم أو سي مصطفى الله يرحمه هو كان له تأثير كبير في الساحة السينمائية، بحيث أن الأفلام التي أخرجها سي مصطفى الدرقاوي لم تكن أفلاما عابرة، بل كانت أفلاما تطرح السؤال وأسئلة كثيرة وجوهرية، كان يتساءل بشكل عام حول جوهر السينما وحول ماهية هذه الكاميرا التي يمكن أن تشكل

0: الاهتمام بالشخصيات أكثر، وربما انعرج قليلا في اتجاه إعطاء للمتلقي ما يريد، ولكن ظل رغم ذلك ينتصر للهامش الاجتماعي.
1: فرياضة يواصل أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز رحلة تعزيز صفوفه بضم مدافع أستون فيلا كونسا، ويكثف مفاوضات الضم الثنائي فيكتور أوسيمين وخوليان ألفاريز من أجل تعزيز خط هجومه. التفاصيل في هذا التقرير ليوسف شاطر.
2: بعد بداية قوية للموسم وتتويجه بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، أرسنال يسعى لاستغلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لإكمال تشكيلته، إذ يرى مسؤول النادي أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الخيارات القادرة على المنافسة على جميع الجبهات، خصوصا مع طموح التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي. أرسنال حسم صفقة كونسا مقابل 64 مليون يورو، حيث وقع المدافع الإنجليزي عقدا لأربعة مواسم مع خيار التمديد قادما من نادي أستون فيلا، ويأتي وصوله لتعويض غياب ويليام ساليبا الذي يعاني من إصابة في الظهر، ومن المنتظر أن يشكل ثنائيا دفاعيا قويا إلى جانب البرازيلي غابرييلا. وفي الهجوم يواصل أرسنال تحركاته لضم فيكتور أوسيمين مهاجم غالاتاسراي التركي الذي يملك عقدا حتى صيف 2029، ورغم اهتمام أرتيتا الكبير باللاعب فإن راتبه المرتفع الذي يتجاوز 20 مليون يورو سنويا يمثل عقبة حقيقية أمام إتمام الصفقة، إذ لا يرغب النادي اللندني في الدخول في مغامرات مالية كبيرة. ويراقب أيضا وضع خوليان ألفاريز بعدما قدم عرضا لأتلتيكو مدريد، لكن رغبة المهاجم الأرجنتيني في الانتقال إلى برشلونة تفرمل الصفقة حتى الآن. ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات يسعى الفريق اللندني الذي توج بطلا لإنجلترا وحل وصيفة لدوري الأبطال، ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات يسعى الجانرز لحسم صفقات جديدة من أجل تأكيد الطموح الكبير الذي يحمله النادي من أجل المنافسة على كافة الألقاب الممكنة.
1: وهذا المساء بدأ فريق أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق نتيجة الفوز على فريق كوفنتري بثلاثية نظيفة. وفي فرنسا عرفت المرحلة الأولى من بطولة كرة القدم فوزا ساحقا لفريق مارسيليا على ستراسبورغ برباعية نظيفة. نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. يعرف ميناء طنجة المتوسط وفود أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجري. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب للبشر عبر الحدود لمهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. وفي إطار مكافحة هذه الشبكات أيضا ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الأوروهات من مهاجرين غير نظاميين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي. أعلن خفر السواحل الموريتانية يوم الجمعة عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبلة السواحل الأطلسية أثناء رحلة نحو جزر الكناري. وكان قد أعلن يوم الخميس عن إنقاذ قارب قادم من غامبيا بسواحل وديبو وعلى متنه 315 مرشحا للهجرة غير الشرعية. تبادلت تركيا وإسرائيل الاتهامات بعدما طلبت أنقرة استصدار نشرة حمراء بهدف اعتقال رئيس وزراء إسرائيل في إطار تحقيق بشأن اعتراض أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في مايو وتوقيف الناشطين على متنه. في المقابل ندد مكتب نتنياهو في بيان بنفاق تركيا ووصف أردوغان بأنه ديكتاتور معادي للسم يرتكب مجازر بحق الأكراد. وصرعت الرئاسات التركية للرد على البيان منددة بتكتيك سياسية دنيئة ينتهجها نتنياهو بهدف تحقيق مكاسب انتخابية. في الرياضة، استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم بطريقة مثالية بفوز مريح على العائد كوفنتري ب3 أهداف للاشيء مساء الجمعة. وزج الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال

0: أرسنال بالوفد الجديد اليوناني خريستوس تازوليس أساسيا في التشكيلة، علما بأنه كان قد تعاقد أيضا مع البرازيلي برونو جيما رئيس قادما من نيوكاسل، وأخيرا المدافع كونسا قبل ساعات قليلة من مباراته أمام كوفنتري. وفي فرنسا فاز فريق مارسيليا مساء الجمعة برباعية نظيفة على ستراسبورغ في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم في طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري
0: كنسمعوا بزاف بانه لكل حلم عمرا وانه الفرص

0: إلى ضاعت في وقتها لا تعود. فشحال من شخص دفن الأحلام ديالو أو الحلم ديالو لأنه ظن أن الوقت قد فات، وكم من شخص ظن أن بابا أغلق إلى الأبد. لكن الحياة كتبت لنا كل يوم باللي أن بعض الأحلام لا تعترف بالتوقيت، وأن بعض الأحلام لا تموت بل تنتظر أصحابها. ضيفتي اليوم ما بدأتش رحلتها الفنية كطفلة فوق الخشبة، خشبة المسرح، ولم تكن الطريق مفروشة أمامها بالورود، بل واجهت رفضا كبيرا، وكذلك أجلت حلمها لسنوات طويلة لكنها لم تتخلى عنه. درست، اشتغلت، تعلمت، ثم عادت إلى حلمها وهي أقوى وأكثر نضجا لتكتب وتلحن وتنتج أعمالها بنفسها، وتثبت أن العمر لا يقاس بسنوات الانتظار بل بلحظة الشجاعة اللي كنقروا فيها إحنا أننا نبدأ. هذه الحلقة اليوم لكل من يعتقد أن الوقت قد فات، ورسالة تقول إن الأحلام لا تنتهي صلاحيتها ما دمنا نؤمن بها ونعمل من أجلها. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم تستمعون وتتابعون طاقه ايجابيه على ميدي ان. اليوم غادي نحكيوا على الاحلام التي لا تموت، عن الانتظار الايجابي، عن الاصرار والالحاح، وعن الانسان اللي كيختار انه ما يسمحش الوقت باش يسرق منه نفسه. وانا سعيده جدا ان تكون ضيفتي هذه الحلقه، هي تبارك الله عليها بليزور كاسكات، لكن انا ساجمعها في فنانه لبنى برياق. مرحبا بك معايا، منوراني لبنى.
2: الله يبارك فيك حنان، انا سعيده لانني معك في هذا البرنامج، خاصه ان العنوان ديالو طاقه ايجابيه، وانتي ما شاء الله انسانه عندها واحد طاقه ايجابيه اللي عادتني، وشكرا لهذه الاستضافه الرائعه.
1: مرحبا بك. وانا عاديتك كتقولي، ولكن انت تبارك الله عليك انسان ما كيحش الاشخاص كيجلبوا الاشخاص اللي كيشبهوهم، سبحان الله العظيم. الا كنتي راكي ايجابيه راكي كتجلبي ايجابيه، الا كنتي سلبيه راكي كتجلبي اشخاص. لان كنسمعوا بعض المرات تقول لك انا كنجلب الناس كيشبهوني.
2: الارواح تتلاقى
1: اليوم واحد الموضوع، انت فنانه تبارك الله عليك، كتكتبي كتغني كتلحني وكذلك مؤلفه سينمائيه وكديري دي فيلم دوكيومونتير، هادشي تبارك الله زوين غنهضروا عليه، لكن انا اللي بغى نركز عليه أكثر هو القصة ديال لبنى بريق. لأنه الفصول ربما تختلف، لكن كيبقى دائما أنه الإصرار والنجاح هما الوقود ديال التميز في الحياة.
2: نعم بالضبط، الصبر، الصبر لا محدود، الصبر اللي فيه رضا وحمد، ماشي داك الصبر اللي هز على خاطرك وكتحس انك الدنيا ضيقه بيك وصافي مابقيتيش قادر تستحمل ومقلق. لا، هذاك الصبر اللي كتشوف الامور عن بعد نظر. يعني كتقول انا من هنا واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام غنقدر نكون وصلت لداك الشيء اللي بغيت. الا ما وصلتلوش وجاب الله العمر صافي، ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، الا باقى بالروح راه غنحققه.
1: صح،
2: امتى تيتحقق؟
1: الاحلام لا تموت وانما تؤجل،
2: تؤجل فقط غير باش توقف على رجلك، فقط غير باش تسترجع القوى ديالك، تتعلم اشياء في الطريق انتينا كتكون باقي ما عرفتيهاش. يعني ما كتكونش قد الحمل ديال هذاك الحلم اللي عندك، ربما الا ربي عطاه لك داك الساعه ربما يحطمك. ما كيكونش وقت ليالو المناسب،
1: ما كانش وقته. هادشي انت اكتشفتيه دابا لبنى بريق فيرسيون 2026. واخا حنا قبل ما نرجعوا للفيرسيون ديال 2020 2018 تحديدا، كنعتقد 2018 2017
2: الانتاج في الموسيقى،
1: خليني انا قبل ومن بعد غنمشيو داك الطفله الصغيره.
2: أوكي.
1: اليوم لبنى بريق، الا انت غتعرفي عندك طبعا مجموعه من الاشخاص اللي ما كيعرفوك، مجموعه من الجمهور اللي هو كيعرف لبنى بريق كفنانه، يعني مغنيه عندها صوت جميل جدا وكذلك مؤلفه، وهناك اللي كيتبع المسار ديالك في المجال السينمائي. لكن انت كيفاش كتبغي تعرفي راسك للناس؟
2: انا كنبغي نعرف كفنانة تنشتغل في مجال الإبداع، لأن أنا بالنسبة لي حتى المجال ديال الصحافة والسينما والموسيقى والرقص والغناء وجميع المجالات الإبداعية واللي فيها التعبير راها مجالات فنية. فحتى انت راك فنانة بأسلوبك، كيفاش تتعبري، كيفاش تتفهمي الآخر بواحد السرعة كبيرة، الإحساس ديالك في العمل، هذا راه فن، راه ماشي أي واحد غادي يقدر أنه يقدم الآخر بهذا الشكل هذا ويفهم ويحس بالآخر، فهذا فن. يعني كيعجبني نسمع يقولوا لي لبنى فنانة مبدعة، الكرياسيون راه شي حاجة كبيرة، أنك تكون عندك واحد اللمسة خاصة ديالك، تكون عندك واحد لاتوش يعني اللي تتشبه لك، تتعبر على السمية ديالك، ما تتشبه شي واحد آخر. علاش؟ لأنك أنت أصلا مشيتي في واحد الطريق ما تتشبه شي واحد آخر، هذيك الطريق أنت اللي حفرتيها، أنت اللي تسألتي، أنت اللي لقيتي الأجوبة، أنت اللي طحتي ونطتي، أنت اللي تعلمتي، دونك واخا تهرستي واخا كل شيء، هذيك هو اللي خلى منك واحد نسخة فنية أو لا واحد التحفة لا شبيهة لها.
1: كاين ربما بزاف اللي كيديروا بحالك، لكن بحال داكشي اللي كديريه، لكن انت نسخه وحده منك.
2: بالكسور ديالي، بالجروح، بالطريق الصعيبه اللي مشيت، هي اللي خلاتني نكون تنشبه لراسي.
1: واخا هذا النضج اللي انت فيه وهذا الحماس اللي انا كنحييك عليه، اللي تبارك الله كيف ما كتشوفوها خارج المباشر او داخل المباشر، هي هكا لبنى تبارك الله هكا، يعني

0: تجلسي معها. انا اللي عجبني فيك وعلاش بغيت نبارطاجي القصه ديالك مع الناس لبنى، لانه وانت كتعاودي لي على لحظات الانكسار ديالك عينيك كيبريو وهذا نادرا ما كتلقاي انه شي حد اللي حتى في لحظات الانكسار اللي كان فيها، وطبعا كيكون واحد الالم وواحد الاحساس انك رجعتي تفكرتي داكشي اللي عشتيه، ولكن في نفس الوقت انت كتعبري عليها على انها هذيك اللحظات هي اللي بناتني،
1: هي اللي بناتني لانني اخترت ما نكونش ضحيه، اخترت نكون ريسبونسابل وفعوت ما نتباكى ونتشاكى على داكشي اللي تنعيشو تنعيشو تنقع تنتحمل داك الالم. والفن والابداع هو انك كيفاش تحول الالم

0: فرقة موسيقية تدير الأندلسي والملحون، ولكن في البيت الأب ديالي كان رفض هذه الفكرة تماما. يعني أنا يعني كنت بغى نقرأ وندير الموسيقى والمعهد الموسيقي أون باراليل، ولكن الفكرة ديال أنك تقرأي الفن أو لا تدخلي المجال الفني في ذاك الوقت، الوالد ديالي يعني بحكم أنه درس أصول الدين ومتحفظ إلى آخره، بالنسبة لي الفن واحد الشيء خايب.
1: وما يعني هو رفض قاطعا انك تدخلي ولو كطفله ولو كطفله في المدرسه ولو ك
0: اديت واحد الاغنيه في الحفل المدرسي، وكانت هذيك هي الاولى والاخيره، وما تزيديش تفكري مازال انك تعاودي هذه التجربه مره اخرى. وهذا المجال نساه تماما، حيت حنا ما عندناش البنات اللي تيغني، وهذا المجال اصلا ماشي مزيان، تيمشيو ليه غير الناس اللي ماشي مزيانين. يعني واحد الصوره خاطئه على
1: انك انت خرجتي له من الجنب، السيد هو عنده واحد لا في عائلتكم لا في هذا، وانت جيتي له من باغا ديري الفن.
0: بالضبط، انا من ديك الساعه وانا تنحس باللي ان الصوت ديالي عار. هذا هو الشعور اللي كان ساكنني منذ الطفوله، وباش نتحرر منه اصلا غير باش نسترجع صوتي ونسترجع الثقه انني نغني، خدا مني مجهود نفسي ومجهود فكري وثقه في النفس كبيره. حيت اون فوا كنبغي نغني ولا شي حاجه تنتفكر بطريقه لا اراديه
1: كتخاف
0: تنخاف تنحبس. يعني ما كنقدرش نثق في القدرات ديالي الصوتيه، حتى خديت سنين من عمري وانا تمشي للاستوديو ونشوف الحفلات ونمشي وفي اي فرصه ولا هذا نمشي نحاول نطلق صوتي، تتحرر هذاك البلوك. بديت كنعطي لراسي انا داك الثقه، داك العنايه، داك الرعايه، داك الحاجات اللي كنت انا محتاجاهم. انا تحملت المسؤوليه ديال هاد المساله هذه، وبغيت بشكل واعي أنني نتحرر من هذا التروما.
1: تروما هذه أنه أو كان أول رفض لربما طفلة ترفضات، ورفض ماشي رفض يعني اللي هو
0: لطيف ولا
1: رفض قاسي وما كانش جدال، صافي سالي ناصري قراي،
0: صافي
1: مشات تقرأ البنت،
0: صافي أنا غرقت في القراية، عرفت أن القراية هي الحل الوحيد،
1: هو المنقذ.
0: هو المنقذ. يعني انا ملي كنكون ماشي مدرسه، العكس، كانوا مثلا بعض الاصدقاء ديالي تيكونوا تي محمليش علاش ماشيين المدرسه، انا المدرسه هي النور في حياتي. هذا علاش انا بالنسبه لي اقرا، القراءه بقى ليومنا هذا انا مدمنه، يعني مدمنه على شي حاجه سميتها القراءه، ماشي غير في المجال التخصص ديالي، قراءه ديال التنميه الذاتيه، علم النفس، هذا هو اللي ينقذني اصلا، هو اللي ينقذني القراءه او الكتابه، نقدوا قصه الحياه ديالي، نقدوا لبنى، هما اللي يكونوا لي مصير جديد في حياتي يختلف عن المصير اللي تكون في اللحظات اللي كنت انا ما قدرش نكون ريسبونسابل فيه على راسي.
1: مشيتي قريتي القانون،
0: مشيتي
1: قريتي الصحافه، مشيتي درستي السينما،
0: الماستر، خديت ليسانس في السينما.

0: تاني حاجة من الفكر اللي تربى عليه يعني السلالة ديال الأب ديالي سلالة أبا عن جد كانوا كيقراو أصول الدين وتيساعدوا الناس وتيجوجوا الناس وتيصلحوا الناس يعني السلالة كاملة بحال هكاك تيحفظوا القرآن وتيديروا واحد المنهج الفن بعيد عليهم
1: البعد وداخل بالنسبة لهم. أنا أعطيك بعض الكلمات وانت تعطيني في جمل يعني بسيطة مبقاش الوقت. كلمة توصفي بها الحلم.
0: ممكن.
1: أكبر عدو للحلم.
0: استسلام.
1: أكثر شيء يمنحك القوة.
0: الله سبحانه وتعالى.
1: النجاح بالنسبة لك
0: هو أنا كندير داكشي اللي كنبغي.
1: أكثر شخص آمن بك.
0: أنا.
1: شنو يبقي ما حققتيش؟
0: أن الناس تغني معي الأغاني ديالي.
1: موفقة لبنى بريق فنانة شاملة تبارك الله عليك. للأسف ما بقاش الوقت إن شاء الله في حلقات قادمة نركز ونتعرفوا عليك أكثر. شكرا أنك كنت معنا اليوم.
0: شكرا لك وأنا سعيدة أنني تعرفت على إنسانة طيبة وإنسانة بحالك إنسانة طاقتها إيجابية الروح ديالك والتواضع رائعة. شكرا.
1: تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام في أمان الله.

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.